هندق لفرمايش تكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباري نجوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر أمامه. وتأجر يشك لأيو نيجيكر بال بردمي داشتي دابنت، أجر نبو باقوشانك بتقينت، أجر أويشي لا نبو باهيلك بكيشت، إيتر هركز ببردمي دابروات زياني نابت. أنفر مديا إمام أحمد ابن حبان ابن حجر ابن تركماني بصحيحيان داناوا. دبيت مسلمان وريابت ببردم نشخين دان الروات. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرميت: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. وتأجر أوكسي ببردم نجدى دروات بيزانيا يتشند قناها أو تشل بوستايا باشتر بولوي لبردمي نشخين وبروات. أبو نظر ضليت نازانم چل روش یان چل مانگ یان چل سالی مبزد بو. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتكاتي قرآن خن امام بيجنوش آميني كرد، فرشتكانش آمين دكن، هركس آميني لقل آميني فرشتكان بيت لقناه الرابردوي دبوري. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنعه، ووضع يده على ركبتيه. واتى بيغمبر صلى الله عليه وسلم كالركوع دبرت الريك دبو سري الراس را ندقرتو زور شوري ندكرت ودستي لسر أجنوي دادنا. بيشوا أبو بكر رزاي خويلة بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لركوع دا سيجار دي فرمو سبحان ربي العظيم. عائشة رزاي خويلة بيد دليت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لركوع دادي فرمو سبوح القدوس رب الملائكة والروح. علي كري أبو طالب رزاي خوالي بيدليت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كركوع دبر دي فرمو اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت بي قدمي، لله رب العالمين. عائشة رزاي خويلة بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا ركوع السجدة دي فرمو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. أنس كري مالك رزاي خويل بيت دلت لبيغمبري خوام صلى الله عليه وسلم بزدي فرمو ركوع سجدكانتان بطوابي ببن سين بوزاتي جاني مني بدستا من لبشت ودتان بنم كركوع سجددبن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وتنويجي يكيق لإيوة تواونية تابشتي الرك نكاتوا لكاتي هلسانة ولا الركوع لسجددا. هروها سنة لكاتي هلسانة ولا الركوع دابلي سمع الله لمن حمده، باشان كرازبو بلي ربنا لك الحمد، يان ربنا ولك الحمد، يان اللهم ربنا لك الحمد، يان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
يان اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. تسبيحات ناو سجدة وتني سيجر سبحان ربي الأعلى. يان سبوح القدوس رب الملائكة والروح. يان بليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هروها دتواني بليت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب والشعر. ابن عباس رزاي خوي ليبيت دليت بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي فرمانم بيك راوى لسر حود إسك سجد ببم لسر ناو چوان اما جشي بلوتي كرد، وهردو دستو هردو اجنو سري پنجي قاچو، وهروها برگو قشكونا كموا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصفر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامی انداوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامی انداوا حتى أوكاتي خور لروج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بيكراويتي وقال

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارته وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدار صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

خوايه سپاس بو تو سپاس بو تو هندي نعمتك كانت كبيت بخشيوين يا رب لمن خوش ببه قلمي عفوت بسر قناها كان مانا بينا بردوام هدايت بان مدبو سر رقاي الراس خوايت لقناهي خمانو سرجم مسلمانان خوش ببه لقناهي دايكو باوكو كسو كارمان خوش ببه.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

سلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

ما كان على النبي من حرج.

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل عليهم.

فظلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

يمين.

أسألك الله.

رادوي محراب رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه مرزان خوشويستان صلاة ورحمتي خواتان ليبي خوشحالي انهاتينا وخزمتان لا برنامه وزنجيري بروباوري مسلمان اما هول من دا وهولي اوددين كبابتي ايمان بشيوة كردارياكي برجستا دجياني مروفاكانا باس بكين اما نموني مؤمني آل فرعون من باس كرد نموني كرمزي موقفون براسي هلويستا نموني ذا القارنش من باس كرد ذو القرنين كرمزي ذا صلاة جوان وعدالتا رمزي بياوي قورو إنساني قوريا نموني نموني كي إيماني باس بكم كرمزي دل صوزي بو خداو خوشبستي بو خداو قوريو جرابوني دعايا اوش لدو كساياتي اخوي دنويني يكي كان لخيزاني عمران ولا قلق شكي بلا مهمة كمن باسم لاتر باسم لخيزاني عمران كسورتك من هي بناوي آل عمران فأيقرد فرمي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آل عمران زين بؤ وندى قورن استكلي لهم بس من في أويك خواد فرمي إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذاني عمران آفرتك بإيمان آفرتك قورا بالا لبن مال دياركان دبيت الرمزي شي دياري دلصوزيو وجيرابوني دعاو وتيخشكاندني نريتا باوا خرابك تماشا دلصوزي ما فتبك لكاتك خزاني عمران وتي ربي اي پروردگارم إني نظرت لك ما في بطني محررة من أويك لسكما يأمنا لا خاصم كالدوبته محرر يعني خاص مخصص بوشي ناوينا محرر يعني آزاد شك براسي إنسان حتى بندي خدا بي آزاد حتى الأخوة دور بي كويلة بوشي ناويشي باشي لنا لجاتي بلي مخصص كتي محرر واتا آزاد واتا آزاد لم دنيايا آزاد لهي منيكس مظلمي بنديج راستقيني توبي وخلاص ويا فتقبل مني ليم وربقله أم دايكا بهمته بعزيمته ببروشه بقوريه درواني بودا هاتي منالكي دعاي بودكا إستعلى سكياتي هواي قوري بيدي إستعلى سكياتي بو خوا نزري كردوا بو خوا تعبتي كردوا بو يدالي فتقبل مني خوا ليم يوربك إنك أنت السميع العليم براسي تو سكانم دبستي وزاناشي بنيتكم كبراسي ما تسكيه جزو قوري تدا كبراسي نيتكي أوند خالي زوا أوانده بو خوايق لابو بو كسرد سرمي فلما وضعتها لكاتي من على كيدانا قالت ربي إني وضعتها أنثى أو دانا بو كريشي ببي ببي تخزمت كاري بيت المقديس بو خوات الخاني بكا كلو كاتتا نريد وابو تنيا كركان ما في اوان هبو نيرين كان ما في اوان هبو لبيت المقدس منو ببن خزمتكار بلان اشتا او كتي شيبو بوي لروي تحسور خفتوا نارازي بنا بقضاو بالريالي خداي تعالى بل كل لبروشيبو آمان زكي لبروشيبو هواتكي كبي خوشبو منالكي كربيتو خزمتكاري مالي فروردقار بي خواده فرمي والله أعلم يا وضعت يخو خواده زالت شيبوا وليس الذكر كالأنثى أو مقام مقامي أوني كنرين وكمين بي مقامك مقام شي تعبتا
فاجوره ما همه چیه لیره ای بنیر دکری به من ناکری ای به من دکری بنیر نحکر هر کس ما همی خویه او مقاما مقامی اوی که کسیگ لدائق ببید که کمالک آمان جی تری لبشت و اینی سمیتوها مریم و اوتی من نام لله مریم مریم انی عابد مبارکه بنده بخواه و اینی اعیدوها بک و ذریتا من الشیطان الرجیم خدا من اوشو من علکانیشی دا پاریزم بتو بذاتی تو لشیطانی دور لرحمتی پروردگار بله اکو تایی بریاده که قبول کرد نویشی لینا نک بچه تجوری دست بکا به هاور هاورو بگریانو وکو هندک لشکان من کوریانده به ناراضی دبنو کسیانده به ناراضی دبنو بنو چاوان یعنی و دیارو دلوش عیب تر اوی که پیوان وابن بله قبولی کرد بریاده که ورگرد نویشی جوانی بودن مریم یعنی عابیده يعني بندا مبارك وإني أعيدها دعاشي بوكر خدا من أو پنادرم بتو دي خما پناي تو نكبو خوي حتى الزلية تكشي بتو پنادرم للشيطاني دور الله رحمتي خواه أي خواهي قولي تي فرمو فتقبلها ربها بقبول حسن خواهي قولي أم نزري لي ورقرت فأنبتها نباتا حسنا مريم شون بلي مع ديو معنى خواهي تعالى او نفتي چي جواني كردو بجواني درستي كرد على وندجنا وكفلها زكريا خواهي قولة پیغمبري چي بو كرد بما مستاو بكفيلو بخيو كار بزانا ام دعاية شون قبول بو شون جيرابون وطا منالک لدائق ده بید لپنای پیغمبره که پرورده ده بید اول لوه گره که قبول کرا ببیتا خزمتکار لبیت المقدیسا نریتی که هینکانی تیک شکان بلان خواهی تعالی اونده برزی کرده و بالای کرد اوش آسان نبون که زکریه ببیتا کفیل بلکو کفال کردنی مریم کاهین گورکان لناویشان دا پیغمبران که زکریابون کتنا قرعه که و بو اوی که پروردی ما مستعیتی ام انسان بکن بو اخواد فرمی وما کنت لدیهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أتو أي بيغمبر أو كاتلوين نبوي كقلم مكانيان فريدا بقرعا بخلنا آوكي داخوا كاميان كفالي مريم دكن أتو أو كاتلوين نبوي كدمد مو مناقشيان بولسر أوي كاميان بري كوي ببيت كفالة ببيت ما مصطاب بيت پروردگار كواتا او لترسي او داواي كوري دكر كان نكري ببيت خدمتكاري بيت المقدس ام بيجي بي نبري بلان خواي قولا لبر نيتا باككي لبر ضلا باككي او اند خوا دعاكي جيرا كرت بلكو نكر بوينيا ياساكا وات يكشكندرا بلكو لناو كاهين كانا قرع عكرا مناقشه پیدا بو خریب و شرد روز بیت بس دا خواشه لپنای بیت المقدس کفالتی و گوراتی بو مریم دکا براسی او دعایا عجیب عجیب عجیب جیراب براسی امنیتا زور بالا بو او نیتا زور زور گورب کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق اخر دعای بو کرد دعای داک زاني دعاي داك سنگرينغا زاني إخلاصي داك سنگرينغا زاني أونيتي منالي بيه غوردكي سنگرينغا بويا مريم پروردبون لجير بالي پیغمبريكا كزكريابون كدا قتري ميدي بابلين پوريشي بوا واتا خيزاني زكرياي لقل أم آفرد دايش مريم خوشق مونا
بزاني زكريا لقال أم أفرد دايش مريم خشك مونا بارحال كلما دخل عليها زكريا المحراب

0: ما هو لا شو أبوه؟
1: قالت هو من عند الله. وتي براسي ولا خواب من هاتو. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. براسي خواي جورا. روزي درب هركسيك كبير بحساب. نصي روزي خواي تعالى جوري مادي ومعنوي. الدنيا ولا قيامتا. ويا أقول أخوات دارو ليش يكردوا ويستي الروزي بدا درقاي بودكاتوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويدا بيني براستي قيش تبليشي بالا زور بالا بزور برزبون وانت بسك أم بيغمبر آزيزة كما مصايبمو صداني دكت بقويك بسريكاتو نانو آي وبره تماشا دكار لاي أو أما أنا موجود زور بساتر هنالك دعا زكريا يا رب قال لو مقابة لو شوينا زكريا كمناري ندبو بخوي بتمنى شبو خيزانا كي نزوغ بو لا خوشي وخوشي ويستي مريم حزيز شو منال بتيجا منال أو بيخوا دعال لذك شون بو مريم محال نبو رزق روزيك لأسمان دابزي بو منج محال نيا با پیریش بم با خزانه کشم بتمنده شو بید یعن نزوگ بید بو امش محال نیه که تو او چاکی ما نگلا بکی ها خوشویستی امنالا ویل زکریا کد اشتیاقی منالی پیدا ببید قال ربی هب لی من لدنک ذریه طیب پر بودگر داوال لیده کم لان خوتوا ذريته وسيتي باكم بيبخشي طيبة هم عني صاغ هم عني باك إنك سميع الدعاء براسيتو دعاء جرادكي دعاكي جراب بلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحراب رجتكان بانجاك اللكاتك ببيوبو لمحرابك يعني يجي دكير بانجاك فريشتكان بانك انك سبون أن الله يبشرك بيحيى خواهي قورا مزجينيك في الدابة يحيى مصدقا بكلمة من الله تصديق عيسى ذكات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني كلماتي بالوذقاري خوي لبيت السيد قورا حصور خوي خاص ذكا بوخداي تعالى ودبيت بيغنبريك لبيت يشي للصالحين قورا بياوان أما دعاك جرابون لكاتي بندياتيا لكاتي نويج أبويا نويج يجاي جرابوني دعايا أقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعايا فاشتهد فيه الدعاء زور دعاي جرابك نواتا الزكرة لنويج أولا من دعاك إدرايا قال ربي أنا يكون لي غلام أي پروردگار من شون من آرم دبيت چون که مزگین که ایفید را رگزکشی دیاری کرا ناوکشی بولیند را همه یه تاییدی خدای همه یه یرمتی خدای همه یه ولندانوی دعا و مزگینشی پیداو و تی کرش دبیو و تی ناوی یحیاش دبیو پیشی وید تصدیقی کلماتکانی پروردگار دکا ناویان دا عیساو پیشی گود پیغمبر دبیو پیشی گود صالح دبیو بيش يقول خاص ببو خداي تعالى أبهم مزقين يا قال ربي أنا يكون لي غلام شو المنارم دبي وقد بلغني الكبر لكاتب من بصالات شوم امرأتي عاخر خزانة كشم نزوكا قال كذلك الله يفعل ما يشاء أبو شيخ تعالى سيبي وديكا هو هوايتي زور قوري بهم وكسانك منار ينام خل أخوا به هوا مبن تانيا هولي مادي خوتان بدن كام پزشك باشا كام كسا باشا بيكن بلان معنى اوين يكا پزشكتي من دالدنا من دالدنا بنا هولي خور بدا هولي خور بدا خواه قوري دعا بكا اما بلغية اما ام آياتا هوا بخش اميد بخش بو كساني كمنال ينابن بو اويكا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دعايا بلين وبلين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إن شاء الله او کار دبی

0: أجر خبيبت. قال ربي اجعل لي آية. بتي بيرمز قال نشانيك دليلك من كاتم في أبوني حملك يا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، 3 أيام إلا رمز نشانك أويك تسير وشيشو برمز نبينات وانا خصبك بازماني آماجة بازماني إشارة نبينات وانا خصبك. واذكر ربك كثيرا توش لبرامبر الزور يادي بروردقارد بكا وصبح بالعشي والإبكار باني إواران وتهمو كاتيك لخدمتي بروردقار تعبه وبروردقار بدود بك لعيب نقصاني وبك دوي أما مريم لدايك دبيو امونيتي جوانو ام دعايا واجرابو مريم بمعجزة من داري ببيو ام نالا عيسى بيو ام عيسى زوتني اتبع الى دنيا ذهبيو عيسى 2 مليار ودو صصي صد مليون كس خوي بيشوين كوتو عيسى 2 مليار مسلمان خوي بيشوين كوتو عيسى امي رز قلتن امي والام دانا بيدعاء أمي إخلاص يقلاب نوب أخوة ويبراتي صاغب نوب أخوة سنوركان دشكينت سنوركان تيدا باريني ويقورا لقرآن كبوي باس كردوين ويقورا والام دروي نزاع كان والام دروي دعاء كان من وطان بيبليم خواي قورا والام دعاء كافران جلاتوا بلان ولام دانا ودعاي كافران لبابي الربوبيته لبابي الرب بروردقاره شون دروسي كلهم دبي بشيان جيان دلان جيانت وابو خوالة فرميف ومن كفر اوي كافر شا إبراهيم من دي جيانم روزي بيردم ولامشي دلاتو بلان وكو الرب بروردقار بلان ولام دانا ودعاي إيمان داران لبابي محبوبيته خوشوستية وراي بروردقاريات فقال الله خوش يستي والله من ذاته دعاء كان جرادك جابوا إستا بقيامات بلان لسلابا نعمتها بنسيبك إذي كاركان بوجه بزيادكات كبراسي أما بابتي شيك زاقلينك تشبين متو مثل باب شيك يدو من عليه من علي كان زور خرابي كان زور باش وكو باب شيك هردو كان دعم دكا هردو كان هاو كاري دكا بلان من علي خرابة كان كا زور باوشي ازياد دا زور نراحتي دكات وكو باوشيك ارق برامري دبيني بلان ايوي تريان كجورالي باوشي دكا خوشي دوي روي خوشي ويشتي شوي ويجل باكو جال باوكاتي هاو كاري دكات بوي براسي يمنا بي درقاي دعاء ولا بيش دعاء اخلاص خوي اللي محروم كين شكو اخلاص برهمكي جيرابوني دعاي سركوتن لدينو دنياه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزان خوشيستان هتا القيدة هاتو برنامج هاتو بخواتا دسبيرين خواتا
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلى

إخواي أم كونوا مكانة، إخواي أم كونوا مكانة، خود فرموتو باور مانا، بيداري من سربرزي من سروري من رزقاري من قشت أمانة، تنيا وتنيا عمل كردن بقرآنة، إطاعتي بيشندو چون پیغمبري عزيز مانا. خود فرموتا ام قرآن شفايا بو دلو درون، درمان بو روح و روان، ميزان بو عقل و شعور، قانون بو انسان كان. خود فرموتا امن نورا لا ريب فيه لهيدان وشكو قمان قلي قلي قلي دورة، حكمتكي درياويكي بسنورة، أحكامكي هردم تازو نو زهورة. خود فرموتا أمن نورة لا ريب فيه لهيدان وشكو قمان قلي قلي قلي دورة، حكمتكي دريايكي بسنورة، أحكامكي هردم تازو نو زهورة. هر كسي واب باورو بإيمانو باوشي بو بكاتوا، آوري لي بداتوا لتنيايو سرگرداني، دردو رنجو پريشاني، بساماني رزگار دبيو ديباتوا. جاهر وايا بويا بري صدري اسلام لكتاب وشعر ورومان لفلسفه افلاطونيان اكاديمي يوناني كان اسواري اهدي عتيق هي مسيحي يهودي كان رمل وسحر واسترلابي بابلي كان فينيقي كان يا برتوكي جورا وجوري مذهب يكان يعني يا ساي مانوي يكان بوداي يكان يا چين يكان زردشت يكان هيتش يا نبو تنيا قرآن قانون يانبو تنيا قرآن حاكم يانبو.

بكي بيجين أم قرآن أم رسمان الرزقار لري همومانا أقر دستي بيوا بقرين آزاد أجين آزاد أمرين بجوارك پرورد دكرين خصلة قلي جاهليت وقت تكبر خوزلزانين جهل ولود برزي ونزانين سستي وتنبلي ونتوانين وكو إساك همانا قشت أمانا إيسر بومان نابن بربست إيتر قد نابي نجير دست جير دستي ظالمي خين ريش دول الأخلاق نامردو بست إيتر ناترسين لمردن دست ناكين بخياونت كردن إيتر لمر هرتش بيت الريمان نداري من هجاري من بيماري من خورا قرين مكوي سبرين شونكو همود القائمين لدنيا نامينينوا إنا لله والراجعون إيه مقترين بو دريامان دچينوا بو موتني أصلي خومان دبلينوا درماني أصلي من أوا برأبرين آلم خوا أفسانا كان خين لاوا خود درباز كين لم أجاوا

خوايا يا ما ختاكاري خوايا يا ما ختاكارين أقل ما نايجين بيمارين هروا وجيل بخوراي كوتي نشين روجاوائي ببيت شرپا بأسپائي ديني خومان ديني خوائي قرباني كل پيناوي هزرو بيرو بإخلاقي سكولاري أوروپائي سهيونيستي أمريكائي لو كاتوا كوتي نناو ببروائي نقمين لناو تاريكائي فشما كل الدين وإخلاق رومان كل بحيائي بلي خوايان يمي نادان يمي لرقي دين لادان ورق ورق ناس نامكي خو من دري لبيغانة شاو من بري هر چك من بو قشت من سري هر چك من بو قشت من كري لكوتالي كونو شري لأداو أتواري قري لموي سرو قجو فري ومن لهات بوين بازار مصرف اوان بوصرف اوان اوان كوت الناو الرفاه نازو خوشي مش بوين بكريار خاز بو برهمو محصولاتي كومباني قل وسائلي آرائشي اوان بون با اوان بونا حاكم دنيا سرمايه دار مش بوين با امتي كي سرگردانو بسامانو بدرمانو بعيب عار

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: برایانی مسلمان لە خوشکان و لە برایان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوای گەورە بۆ خاتری ناوە جوانەکانی بە هەموو هەنگاوێک پاداشتێکتان بۆ بنووسێ و گوناهێکتان لەسەر لا ببا و پلێکمان بەرزکاتەوە ئینشاءاللا لە هەموو لایە. ئەچینە سەر ئایەتێکی قورئان و تەفسیری پێدەین لە خزمەتاندا ئینشاءاللا. ئەویش باسی تەعزیمی شیعارەکانی خوا، واتە شیعارەکانی خوا بە گەورەزانین، یعنی چی؟ بۆیە قورئانە فەرمێت ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ئەو کەسەی کەوا دروشمەکانی خوای گەورە بەرزکاتەوە و ڕای بگرێت، بەڕاستی ئەوە تەقوا و ترسانی خوا لە دڵیا هەیە. جا ئێستا تەفاسیلەکەی ئەچینە سەری شیعارەکانی خوا، یعنی چی؟ طبعاً يكيك لو شتانيك شعار إخوايا حشكردنا إن الصفا والمروة من شعائر الله. حشكردن شعار إخوايا، نوشكردن شعار إخوايا، روجو كردن شعار إخوايا، أما نهمو يدروش مكان إخوايا رب العالمين. بويا شعار إخوايا رب العالمين أو يكوا إنسان تقدير إخوايا قورة بقريت، شنك ملائكة كان كاتي كوا وحي تيت خوارا و لا هيبتو لا قرساي وحيا همو يان ضليان الارزيو ترزدا نغريو قرانا فرمي حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. كاتي دا بزيد ملائكه كان الان تشي دا بزيوا تنها اتوان بلن حق دا بزيوا دعاء وقرانا فرمي ئەمانە گیانیان هەمووی دا ئەگیرێ مەلایکەتەکان لە هەیبەتی ئەوەی کە خوای ڕەب العالەمین وەحی دا بەزاندووە. و حەزرەتی نوحیش ئەڵێ بە قەومەکەی ما لەکم لا تەرجونە لیللاهی وەقارا، واتە بۆ خەوفتان نییە، واتە بۆ تەقدیری خوای ڕەب العالەمین ناگرن. وەقەد خەلەقەکم ئەتوارا، ئەتوار بە مانای بەشبەش ئێوەی دروست کردووە لە نوتفەیەک و بۆ گۆشتێک بدوایی بوون بە مرۆڤێ دوایی وردەوردە بە مەراحیل. بۆیە تەعزیمی شیعاری خوا، واتە بەرزڕاگرتنی دروشمەکانی خوای ڕەب العالەمین لە ڕێگەی تەعزیمی خواوە ئەبێت. واتە تۆ خوا بەلاوە مهم بێت، یعنی شیعارەکانی خوایش بەلاوە مهمە. ئەوی لە چیوە سەرچاوە ئەگرێت؟ لە ناسینی خواوە، لە بەقەدەر ئەوی مرۆڤەی کەوا خوا ئەناسێ. بەقەدەر ناسینی خوا، بەقەدەر ئەوە تۆ تەقدیریشی ئەمر و نەهیەکانی خوای گەورە ئەگری. لەبەرەوە ئەو کەسانەی کە زۆر خوا ئەناسن ئەو کەسانن کەوا تەعزیمی خوا لە دڵیانا هەیە. بەڵام ئەو کەسانەی کەوا تەعزیمی خوا ناکەن وەکو پێویست، ئەوە ئەو کەسانە بەڕاستی خوا ناناسن وەکو پێویست، کەڵێن تەعزیمی خوا، نوێش تەعزیمی خوایە، بانگ تەعزیمی خوایە، شیعاری خوایە، ڕۆژو شیعاری خوایە، جومعە شیعاری خوایە، ئەمرەکانی خوا شیعاری خوایە، نەهیەکانی شیعاری خوایە، ئەمانە هەمووی پێی ئەڵێن شیعاری خوا. تۆ چەنێ ئەمانە بە گەورە سەیرەکەی و چەنێ لە دڵتا گەورەیە. ئەگەر سەیری شەیتان بکەین، شەیتانی لەعین، بزانە تەنها لەبەر ئەوەی کەوا تەعزیمی خوای گەورەی نەکردگە، ئەڵێ سوێن بە عیزەتی تۆ هەموان لە خشتە بن، کەواتە بڕوای وایە کە خوای گەورە خاوەن عیزەتە و خوای گەورە هەیە. و هەروەها قال ڕەبی فەئەنظرنی ئیلی یەومی یوبعەسون، ئیمانی وایە کە خوا ڕەبە و ئیمانی وایە کە ڕۆژی قیامەتی شەیە. بەڵام ئەم شەیتانی لەعینە بڕوای بە عەزەمەتی خوا نییە. خذوه فەغلوه ثم الجحيم صلوا بيان بن برو جهنم. دعاية أفرمي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وات إيماني بخواهية بلام إيماني بعظمة إخوانية، إيماني هي كخواهية بلام تقديري أمر ونهي كان إخواناك، حسابه حرام وحلال كان ناكا. بوي بيغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام كلبيهقياهاتوا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده. هركس يحزأك لإيمة بزاني تقدير ريز حرمتي لا إخوة شندا أو أم سيري خوي بكا بزاني خواي قولي لا أم چندا بو فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه رواه بيهقي أفرمي خواي قولي أوام عمالي لقلاكا چنه أمركاني خواه چنه نهيكاني خواه چنه واجبكان چنه نوجكان چنه عبادتكان چنه فرزكان چنه أولين نهيكان يعني خواي قولي نهي کردو درومك لبر اوه كالتو خواه أفرمي درومك تواويتر بدوای اوا مگر امات چیه و چینیه مادم تو امانه هیبتی هیا لال کوات توج لای خوای گور رز و تقدیر هیا مادم حسابیک هیچ حسابیک بو خوا ناکی لای خوای گورش هیچ حسابیک نیه بو پیغمبر فرمی علیه الصلاۃ والسلام سیری خود که بزانه تو چه منزلته کی بزانه خوای گور چه منزلته کی لال توج اوایت هر چنه خوای گور منزلته هیا لال توج اوایت بويا ما لكم لا ترجون لله وقارا او بمعناي بو تعظيم اخواناكا يعني حق اخواي قورا نادا ما في اخواي نادا او كوا اخواي قورا داواي اكا نايكا چونك التقدير ازاني يعني شي تعظيم وتقدير اسي بيايك ما مليك اكا كسيك تيه زور تقديري للاهية علي كاكا من بم جورا امشتا فدما وبياوا لبد لباتي توا واتاكيت بينو ام بياوا علي ما دام فلانه كس قسيت ياك دم القسم نيه چونك بو تقديري هي للاي ها زور جار بياوي كي معقول قسي اكان لبيني خلقا قسكي ناش كان چونك بو علي او قسيت ياك د تواويت نموني هر برز بو خوايا هر كلام يكي خوا للاي ام اوا تقديري بو او ايمج لاي خوا تقدير مان هي بويا تعظيم شعاركان إخوائي قورا قوري شعاركان إخوائي قورا بقوري كلام إخوايا واتتو الله من تعظيم شعار إخواكم أبي بيشا تعظيم كلام إخوابكي كوا إخوائي رب العالمين چي فرميه بوي قرآن فرميه وقال الرسول يا ربي إن قومي تخذوا هذا القرآن مهجورا في غمر عليه الصلاة والسلام للروج قيامته قرآن فرميه شكاتك أفرميه يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أمتكم قلكم بشتيان كلم قرآن بويا هجري قرآن زانان أفرمون شانجوريكا أوي كوا قرآن أخوان ريو قوي بونا أقري بتايبتي لتعزيكانا قرآن أخوان ريو دنگنا دنگدن أقري أو هجرا أو كسي كوا تدبوري ناكاتو بيرل معناكي ناكاتو هجرا أو كسي كوا عملي بيناكا هجرا أو كسي كوا حكمي بيناكا هجرا او كسي كوا حكمك ناواب ولا قران هجره امانا هر همي بري او ايات اكوي كوا امر وهجري لقران كردوا واتبشتي لقران كردوا بو يكك لتعظيم الشعار اخواي قورا او يكوا تعظيم كلام اخواي رب العالمين بيد وروها يكك لتعظيم الشعار كان اخواي قورا او يكوا شعار اخواي قورا بقورا بزانين او يكوا امر ونهي كانوا حرام وحلال كان لدل معنا قورا بيد هر شتي خواوتي حرام اي مبلين حرام هر شتي وتي حلال بلين حلال هر شتي وتي قضاء وقدر بلين قضاء وقدر اترقسيك مع النبي چونك الضرور نيه تو بزاني بو حرام وبزاني بو حلال اساو سبليتا هر كس يكوان نخو نوار بدايه جسينيت استفاده شي ليكا اي ايا مرجع اما هر بزاني بسبليتا شلون دروس كريا بو دروس كريا لك انا مرج نيه و بيزاني باشا بلا مرج نيه مرج اويا كتو ايشي بيبكي مرج اويا كوا اي مخواي گورا چي بيوتين او بكين هروها تعظيم الشعار اخواي رب العالمين بتعظيمنا و بيروزكاني ابيد كتو علي يا رزاق بزان اخوارس قيدا دزمو بو خرافا الين تواب يعني اخواي گورا لروج ماروا هرچني گناه تي اخواليت خوش ابيد ولا روي نوع او هرچني كيليت خوش ابيد او ناو برزكانتي بوي امنا وانا ابي هيبتي بيد الظلمانا تعظيم الشعار اخوي رب العالمين بو ابي انسان تعظيم قضاء وقدر كيبكا واتهر قضاء وقدر تيب سريا ابي بلي ما قضاء وقدر اخويا چونك كلمه لو برايان كلمه كي لحديثي بيغمر عليه الصلاه والسلام بيان لو كلمه لو نابع لقاموس مسلمانا هبت اگر وانه بو یمن وام لینه هات لو یعنی اگر وانه بوایا پیغمبر فرمی کلمه لو بکار میرن لو لقاموس مسلمانانیه هر شتيك رو ادا قزا وقدر اخوي رب العالمين بويا مادم قزا وقدر قزا وقدر يكيك الشعار كان اخوي قورا اما بو سيريكين بويا بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام افرمي لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله اقرب قدر احد التون ببخشيد خواي قورا ليد ورناغري حتى ايمان بقزا وقدر نبيت بويا اوي كوابزاني اوي كوابزاني أوي كواتي بسرتا إنما أصابك لم يكن ليخطئك أوي كوادس كوت عزاي خود نبوة أوي لدس درشوة بغيرتي خود نبوة أوي قزا وقدر وتواوي ترك وتاي بياتو بوي خوش ويستان قزا وقدر إخواي قورا يك يقيت لو شتاني كوا تعظيمي تعظيمي شعار كان إخواي قورا بكين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تعظيم الشعار كان شونا بتعظيم بيغمر بي عليه الصلاة والسلام هركات إيما تعظيم بيغمر من كردو بيغمر من بغورزاني أو كات إيما جلو رزان كتعظيم الشعار كان إخوة من كردوها بوي في القرآن فرمي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أفرمي وكو يكتري بان أكن آوا في أغمر بان مكان عليه الصلاة والسلام أما هرش آمي زباب زانن نالين لبين إخوتانا وكشون علي مثلا ويكي قلي حما بفي أغمر نالين حمن يعني إخوة بنابدا يا أخوة خواي رب العالمين أفرمي هرقز من بوشيو بان منكردوا إيو جنابي بوشيو بان يبكن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بترسن أو كساني كوا مخالفي أمركاني بيغمر أكن توشي مصيبة نار حتي ببن قرآن فرمي بترسن مخالفي أمركاني أمركاني بيغمص وزمزاني أفرمي درومك أمركاني أفرمي دزيمك أمركاني أفرمي خياند مك أمركاني أفرمي لو دشتا سيران كي قاب وقاشاخي لايلون فرم مدى أمركاني أفرمي خلق ما خلطين اللي بيعوا مع ملدى أمركاني أفرمي اشتي خراب مفروشة بخلق أو أمركاني بيغمرة أفرمي بترسى لوي كوا مخالفي أمري بيغمر بكي عليه الصلاة والسلام بويا قوري بيغمر بقوري أمر نهي كانتي لهار كوابيد چونك إنسان أبي بوشي وازبيت كبيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام ومحبتي بيغمر لدليا ببيت واتا عبادتك بخوشي سيوبكن سيري كان برايان يكشتي زور قرنقيا ايوة تجربتان كردها أو كسانيك أشن بو حجب مال إخوة أزانن أگر كسي بشيطة حجب مال إخوة وبيتو أگر سرنك بشاري مدينيش حجكي قبولة يك أركاني حجني لشاري مدينة بي أزانن همو لشاري مكايا همو أركان كان لشاري مكايا بلام آية أما بو أزان بو لبرأوي أو كسي كوا سردان شاري مدينة أكا بولاي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام شتيق نبي لفرزكانا وبأبيهر إلا بيكا بلكو شتيق بي لمحبتو خوشويستيا خويبشي بيكا واتو كسي كوا أتشيبو شاري مدينة وكو محبته خوشويسي اروا كواتو كسي كوا لا ادا للاي بيغمر عليه الصلاه والسلام او كسيك كوان لفرزكانا ني لا حجا بلكو لويا كوا خواي غور دايناوا اما بخوشويسي بروين بوي ابي محبته خوشويسي بيغمر عليه الصلاه والسلام لنا ودلما نابيت وتوقيري بكين وبغور السيري بكين انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إما أي إما بيغمرك ما ناردوه شاهد بسر ما نوى شاهد بسر ما نوى وشاهد لسرمان أزان شاهد بسر ما نوى يعني شيء وشاهد إيش لسرمان أم قرآن شاهد بسر ما نوى وشاهد لسرمان بو إنسان دعاء بك بلي خواي جان أو عبادتنا إكم شاهد بيبو منك شاهد بي لسرم شاهد بيبو لحضور خواي رب العالمين شاهد بو أداو شفاعت بوكا بلام اگر شاهد بي لسر الله يا ربي ام كسمني بزاويه دا فرزكان او تاني انسان دعوا بكا پیغمبر عليه الصلاه والسلام شاهد بي بوي نك شاهد بي لسري بوي لقل هاولانا دانشتبو پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرمي أو آيات أبو بخوان رو بيك لها ولان كاتي خوان ديوا قيشت أو آيات قرآن آياتك أو أفرمي أفرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام إما لهمو قلي الشاهد يكمان هنا وبوسر قل بوسر أمتكي وتوج أكين بشاهد بسرق لكتوا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو سر من برو تاردا فرمي يك دعوة كارم هاي اليتان للروج قيامته من شاهد بسر إيوة أي إيوة شي ألين درباري من درباري إيوة ألين براسي تقصير تان نكرد براسي جهاد تان كرد براسي هلاك بون براسي همو توانيك تان خسته قربو سر خسنيم دينا أي إيوة لقيامته درباري من شي فرمون وتيان أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لقد أديت والله أداي أو واجباته كرد ونصحته والله آموشقاري كرد والله اشتيق نما بيما نلي فرمي خوايا توبة شاهد بوا أوامن أوام قاندوا بوية أوا پیغمبر الشاهد لسرمان دواي أوا فرمي لتؤمنوا بالله عالم ريقوا إيمان بخوا دس بيكا إتو أقر پیغمبر ناناسي إيمان بخوا لكوية دس بيكا دواي أوا فرمي وتعزروه وتوقروه يعني بقورو بهيبت وسيريبكن واتا هيبتي كل دلتانا هبيت نقبو بسيطية بويا تعظيم الشعار كان هستان بجي بجي كردني ما في پیغمبر إخوة لسرمان أزان ما في شيء لسرمان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي إيمان داران قرآن فرمي أي إيمان داران لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قصي خوتان مخنا بيش قصي خواو بيا غمروا ملا من بيا موايا أما وانية ملا أما بخوال لوجه لقال أقلا ناقل جنة قصي خو ما ناخينا بيش قصي خواو بيا غمري خواو بوي قرآن فرمي واتقوا الله دي لخوا بترسن أما لخوا ترسيانا كقصي مناخينا بيش قصي خواو بيا غمروا إن الله سميع عليم خواي قورا بيسرا بويا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أفرمي اللي بيغمبرا هيا سرمشق يقبو أيوة أزان أسوة لقى القدوة فرقيش يا برايان كألي أسوة حسنة يا قدوة شمان هيا قدوة لهمو بابا كان اللي يقبع بابا قوته واتل لو اشد لعلم علمي زو شار زابي بلام لا اداره بقود نبي لو اش علمي تقواها بعلم نبي لو اش علمي بتقوى نبي بلام كالن اسوا بمعنى لهمو جانب كان ام سر مشقه واتتو ايمروف هر نقصك هيا بروبو خدمتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اسويا او جانبي خوبر كروا يك يك تل برز راغرتني تعظيم الشعار كان إخوائي قورا أو يكوا برايان تعظيم الصحابي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبي آقا دار بين صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام أو جيلبون خوين إخواني أن كرد قرباني لبي ناوي أم دينة دا أو جيلبون كوا ميجو جارك يتربى خويو ناوي بين يتوا أو جيلبون كوا لخزمتي بيغمر أبون عليه الصلاة والسلام حتى وكو بيغمر وفاتي كرد أو جيلبون كوا بهي جوريك بمويك لا أنا أدا لقصي بيغمر عليه الصلاة والسلام هج قرآن وصفيك نينما ونيكا هي صحابة كان لهالك يا قرآن باسي صحابة أكا يكزمت يعني هم يوصفيانكا بويا محمد رسول الله والذين معه أوانيك لقليان بيغمر عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم برامبر بيباوران دليان تندو بيطاقتو بيزارن رقيان لبي باورانا بلام لبين إيمان دارانا ببزين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله أأمان بردوام لعبادته لنوجا ولأخوات السيان لقل أويك ولقل بيغمبران بردوام لأخوات السيان أأمان بدواي الرزامن دي خوادا دقرين لهر كيو والرزامن دي خوايا دسكوي أقل نرخكي خونشان بأيدن سماهم في وجوههم من أثر السجود دمشاوي عن أدروشيتوا لبر أويكوا شونواري عبادتي تيايا أعمانا مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل نمونيا لغ إن توراة وإنجيلا بو أمتاني بيشو باسي أم صحابانا كراوا برايا واتا هوالي أم صحابانا لأمتي بيشوا كراوا بيغمنا فرميو عليه الصلاة والسلام أغادار بن دمتان بباريزن بران بر هاولاني من أفرمي هاولاني من سوين بخوا بيغمنا فرميو عليه الصلاة والسلام بقل أو كيوي حدا آلتون ببخشن ناقا ببخشيني مشتيكي أوان سنك أوان هاولي بيغمبر من عليه الصلاة والسلام أفرمي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام دانش تبول لنا ومانو سيريكي آسماني كر يواربو علي مش دانشتين هتاوكو نوجي عشابو لدواي نوجي عشاو سري برس كرو دوباربو آسمانو فرموي زور سري برس كرو فرموي النجوم أمنة للسماء فرمي هتا أم أستيارانا بميانيت آسمان أمين داري دسكوتو واتا آسمان أمين التي يكشون فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد أجر أستير كان نمان آسمان اشتياك شو قيامة رصير فرمين منيش وقو أو أستيرانا بو آسمان أميني أصحاب كانم حتى من بمينيم أم أصحاب كانم قمرا نابن توشي خرافات نابن توشي خرافة كاري نابن فرمي من أميني أصحاب كانم واروا حتى من بمينيم أصحاب كانم توشي هيش كارساتي ناوم بلام أجرك من نمام أويتر أورو أداك خواخوي أزاني دعاي فرمي وأصحابي أمانة لأمتي هاولان وكو شون أستير كان أميني آسمان كانن هاولانش أميني أمتك من حتى هاولان بمعنية أم أمتم توشي لادان ناوية توشي هيش دا تخرابي ناوية حتى أمان بمعنية فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون رواه مسلم أجر أصحاب نما براستي براستي أو كات أمت أعوى سرگردان بي كوا إست سرگردان بوا داو كارم خواي گوره لغناهي أولو آخر ما خوش بي لتاوان ما ببوري قالمي أفوكيش بسر تاوان كان مانا يا رب العالمين تعظيم الشعار كان إخوا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أعمي الشعار كان إخواي گوره ذلك ومن يعظم شعائر الله إما تعظيم أم شعار إخواي گوره بكين خواي داوالي دكين لغناه ما خوش بي لتاوان ما ببوري يا ربي داوالي دكين بو خاطرين ناو بيروزة كانت بو خاطئ او ناواني كوا ناو ناو لخوت ويكي لبندكان فير كردو كبيغمبرانا ويكي لدروس كراوكان فير كردو كملائكتكان يا ربي اوين خوشي الشفاء عاجلي بو بنيري يا رب العالمين اوي هجار الرزقي بدي اوي كوا قرزار بوي باربك يا رب العالمين اوي كوا منالي نمنالي بيبدي يا رب العالمين اوي هيت يصالحني ابوي صالح بك يا رب العالمين اوي جرابنا حق يا رب العالمين ازادي بكي أوي كوا مردوه الرحمة فيبك يا رب العالمين خوايا داولي دكان بو خاطرنا وجوانا كانت ولاتمان لدرب دري قاتو قرينها متي ببارزي يا رب العالمين يا ربي خوايا ولاتمان لقراني لخرابكاري ببارزي يا رب العالمين لجردسي قاتو قري ببارزي يا رب العالمين خوايا داولي دكان بو خاطرنا وجوانا كانت لقناهي أم خشكو بريان خوش بي يا رب العالمين خوايا داولي دكان بو خاطرنا وجوانا كانت لغناهي أم خوشكو بريانا خوشبا ولغناهي أوانش خوشبا كوا لخزمتي مزقوتكان بكسكدانيا كوا لإشكردنيا كوا لشوردنيا كوا ليارمتيا كوا لويشي كوا بيسيناكا يا ربي خوايا جان أو كارانيان بوبكي بمالك لبهشتا آمين آمين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم توجهوا إلى الله أيها المؤمنين.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی با پیاوک و افرتک به تنها نبن لشوینی چلدا مگر محرم کن لگل دابه. پیش بخاری رحمتی خوایلی به گراویت یوا. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبع غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرانبر هاوسري در نبري چونك اگر هل سوكوتي كي ناري كي نواند او هل سوكوتي تري هيا كپسندو ريكا. پشوا مسلم رحمتي خوايلي بيگراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببي وبوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوا أبو داود جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هاتو چوي خزمانو گياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرینن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفک بهن آخر یومک. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه که خواه گورو پر وردگار فرمویتی: ای آدمی زاد، تو لسرتای روش ده چوار رکعت نویجم با بکا که من بس نویجی بیانی و سنتی پیش بیانیا، منش لا شرکو تایی او روشا دت پاریزم. پیشو احمد با سنده کی صحیح یراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي عنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي: آدمي زاد بجنودان بالرشگار آزارم ددا، چون كمن خوم زمانم همو كارو باركان بدستي خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدا کم. پیش ها بخاری مسلم رحمتی خواین لی بگی راویانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولدا ادخله الله الجنة. واتبی غنبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسی کچیکی هبو زینده بچالی نکردو، ظلم استمی لی نکردو، کرکی بگورتر داننا، واتا قیمتو سنگی بسر دا نشکاندوا، او خوای گورا دی خاتا بهشتوا. فرموده یکی متفقن علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتقوا الله و اعدلوا فی اولادکم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه لخوای گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده کی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اذا رأیتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او تضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر تلمکتان بلا دا تی پری اواحل سن تا تی پرده بی یان دادن ری. پیشو ابو داود یراویتیو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يتكابو برايكي بكاتو أويش دياريكي لبرانبر أو تكايدا بيشكر بكا أواجوة بر درقايكي قورا لدرقا كاني سو خواردن. بيشوا أبو داود رحمتي خواهي ليبي قراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقت رحمتي غضبي. واتبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي: بخشن ديم لپیش توربونم دايا. پیشوا مسلم گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جزام خنساي كتي بزور بشودا خنساش هات خزمت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عرض حالي خوي باسكر بيغنبري خواش صلى الله عليه وسلم نكاحكي هلوشان دوا. فرموديكي متفق عليه. قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي دجيرته كبيانبري خواه صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي: اگر کس یکتان بانگهشتی زماون کرا او بابچه. پیشوا بخاری مسلم گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. واتفی غنبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: نفرین لعنتی خوا لو کسبه کما رب جاج دکاتو لوش بوی حلال دکا. بيشوا أبو داود يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: کسی سردانی نخوشی بکاتو نخوشک اجلی نهات بی حود جار او دعای لسن نخوشک بکا او خوای گور شیفای بودنی ریو چاک دبیتوا. امش دعا که کده فرمی: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یراویتیوا.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدك ويدبو مزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدك بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او پاداش دی حاجی کی هيا که حاجی کی پاکو تواوی کرد بیت. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقريت بروات بومزقوت بو نویجی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دبید. ابو داود ام فرموده یراوتوا. عن ابی هریرة رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي روايات كردوه.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوق نورا، ومن تحت نورا، اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتى بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوتكمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي: مساجدنا. واتى نزيكي مزقوتكان من نكويت. بيشوى بخاري ومسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خويلبت لا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كفرميتي: هركس سيريان بيازي خوارت بالي من دور بكويتوا، يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خويل بيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجارته وكفرميتي: هركات جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي بلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مدين جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو قرمي چن بيابيك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوچي تانا عرزيان كرت پلپل من كرت بو أوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن أوي بيگيشتن انجامي بدن أوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

0: سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء ورسل الله
1: نزود عكاني دوي سلام دانوا لن

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه اگنیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بدوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهاي تو بدل صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرویانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

ربك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم عليك.

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا لا خدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصطفى حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خوي قول الله ملاي خوش وستان ببشتواني خوي قولا أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخوي قولا أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم أي مروف چيشتك توي توشي غرور كردوه بغرعي كردوه لپروردگاري شي بخشنده خاون كرم دواجار خواي قورا بسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا أفرمي شكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجار باسي ام پروردگارا كريمة اكا كا يكي لصفتكاني وبخشكاني بريتي لشي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوه وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوك او هليه كاو تريت خالق او ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنا تبون لراستيا او وشي بدي وتمان بدي عسماوات ماني بدي مان هي ابداع مانيكا او يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن يشتيق لشتيكي تر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيك ده هيا اتوي شتيكي ليا دروس بكي وكاتيك بشتيكي ليا دروس بكي بلان بچي شيوية دروس تي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو ترت هيا لسر او شيوازي دروسي اكي او بيوتري خلق واتا خول هيا اتوه ام خوالب که با بالنده که پیشتر بالنده وجودی هیا و هی لشیوه بالنده ها ام قرد دروس اکی و دواجار کاوکو عیسی علیه السلام روحی کربه برا با ازنی خواهی گورا او پیوترا خلق که فرموی اخلق لکم من الطین که هی اتی طیر اخلقو واتا قری لبرده سابو لشیوه بالنده ها که پیشتر بالنده ها بو دروسی کردو با ازنی خواهی گورا او بوبو بالنده کواتا خلق بريتي لدروس كردني اشتيق لاشتيق تر لسر هيئتي كي بيشو دعا جار أفرمي الذي خلقك أو بروردگاري كتوي بديه ناوا فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك أي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقته بديه ناوا عند مكاني بجنجايو بتنسيق دروس كردوا وفسواكا واتا ماني ببيكموكوريش اجيني واتا تسويه كردو بطاوتي ببيكموكوري بديه ناوا دواجار فرميه فعدلك اي اقامك على اعتدال واتا توي بديه ناوا لسر شوازي كي هاوسنك بهاوسني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا چي واتا أوانية كإنسان بجوان ترين شوية كزورجار برسيارة كري كخواي قورة أقري خواي قورة إنساني لسر أحسن تقويم دروس كردوا أي بوشي كسي نابينايا كسي قاشينية كسي دسينية كسي كم أنتامها في أحسن تقويم واتا انسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلسنغان دنو معملي هيا لقشتا كان تكا فرمي ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا كواتا باسي خلقدنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا اونا باسي اويك انسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانتنين شيوه هيا خو اگر كسيك اما بكارنيني ثم رددناه اسفل السافلين او كاتا ما بيتو برو اسفل السافلين كواتا التقويم ليرا بمعناي هلسنگان دنيا في احسن تقويم بجوانتنين شيوه اتواني ما مالالا قلش تكان ابكو هلسنگان دن بوهموش تكاني وجود وجيان وكون بكو بتواني جيانه كي جوان بخوي بدروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هزا كانم أم آياتا
پیمان افرمی ای او کسی که جیانو خوش یکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و برای کوپیچو به هاو سنگی بدی هنرای تو درست کراوی و تا چیشتی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانه لشته کیتر لسه شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوه فعدلک بکامل میزان جوانترین خاوانی جوانترین حوصنگیو جوانترین توازونه لجیانه الذي خلقك فسواك فعدلک دعای فرمه في اي صورة ما شاء ركبك في اي صورة طبعا لیرات تقدیم یکیه في اي صورة بو گرنگی پیدانو تعظیم واتا که في اي صورة بلين ام تقدیم لیره بو چیه بو گرنگی پیدان واتا گرنگی پیدان اگه یعنی واتا لحر شیویک که گورو گرنگا في اي صورة واتا لحر شیوازیک لحر وینیک که گورو گرنگا تو بدی هاتوی ما شاء واتا بیویت مشیئه الیره اثباتی مشیئتی خواهی گوریا مطلقی خواهی گوریا اثباتی مشیئتی مطلقی پروردگارا رکبک کاف و با و را واتا علو شیئ شیئا واتا کشتیک برزی کیتوا وکو خواهی گوریا افرمه تخرج منه حبا متراکما واتا یک لسر یک ها سری گلگنم که چن بجوانی بتناسق یک لسر یک کل کان بدی هاتو ریس کراوا او ترکیبی پی اوتری واتا خوای گورا ترکیبی همو جیناتو صفاتو ملامحو ترکیبی قدرو جیان هر همو خوای گورا ترکیبی کردو واتا همو ام ترکیبانا اگریتو ما شاء الركبك ما کم مصدریه ما بس اوهی که خوای گورا لهر شیوه یک بیو دروسیه که ما کم مصدریه واتا لهر شیوه یک خوای گورا بیوید ام انسان بدينه ودروسي اكا طبعا ازا كان ملاحظيه كيام كلمه ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اقر كشتي بي اقر ولاغ بي اقر حشتر بي اقر اوتومبيل بي حرشية انسان بقوازيته بي اوتري او ركبي بي اوتري واتا مانا اياتك اويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو اندا مکانی واری خستوه که بم جسته یو بم پیگهاته یا اتوانی اوی ایو بیکت و ام جسته یا اتوانی وال انسان بکا بیا به جنشینی پروردگار لسر زیویا طبعات من جنشین لبابی تشریفه چکه خوای گوله که انسانی بدیه ناوه هدف امسیشت منه استخلاف عباده استعمار واتا انسان نابی به جنشینی خواه حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزبي اعودنكتو هو انشأكم واستعمركم فيها كواتب بقد اوي كتو جيان وكوند اعودنكردوا توا اونا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وشنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اونا تو صفتي جنشيني پروردگار لسرزبي ببخشراو تو جنشيني خواي قوري خواهي قولش إنساني وادروس كردوا وابديه ناوا في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي وادروسي كردوا كتواني هي ببي بجينيشين إخوة لريتشي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض خواهي قول أويل أسمان كانوا زوية تسخيري كردوا جرباري كردوا بو إنسان كان وكواتا إنسان برزان بشیوی که هند جوان ور دروس کراوا بشیوی که کامل و هاوسنگ دروس کراوا که اتوانه تسخیری زوی آسمانکانش بکه بلا میتروت منه و انسانکان خویتی که ایراده نیه و که ضعفی هی و که کامل هک شته لجان انسان واکه که انسان او هزه هیا داری نخاتو او آمانجه کبو بدی هاتو که جنشینی خواه و عبادتو آودانی سرزویا جبجه نکه عزیزان مروف فری رضامندی و تسلیم اکه واتا ای انسان ای مروف تو وینو شیوی خود ده حل نبجاردو تنانت خیزان زمان قومیت امانه هیچی خود حل نبجاردو
اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزموك سوكاري انسان خاواني فيز بي مند بسر خلقابكا چون که همو اوی کاتو هته هیچی خود نیا هموی پروردگار پی بخشی بیش و هر کسی کش نقصه کی هبه کمو کوری نطواوی چی هبه ابی بزانه او ویستی خوایو ببی حکمت نیا خوای گوره کارکانی ببی حکمت انجام ناده اما حتی پی ما نفرمی ای انسان تو پروردگار یک بدیه ناوید تو پروردگار یک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خوي جورا رب برورد كردنيش مرجنيها مو كاتب عطابت تو كاتيك منالك برورد اكي مرجنيه بردوام شتي بي بخشي هني خوردني لي اجدوك ازاني زياني في اجاني هني شون نايا لي بوي بشك ازاني خراب بوي زياني هي تو دار ميك اگر بوي قشب كابي بريتو انساني جوايا خواي قولا پروردگارا پروردتكا هني جاربا عطا و هني جاربا منع اقلي ريايا كپروردگار فيرمان اكا ليكا مشي قرآنا لا كقرآن اكيتا وياكا مشي جيتا بردمت الحمد لله رب العالمين بيتا فرمي اي انسان تو بيوستد بحمد هيا تو ابي حمدي خوابكي حمد جای لشکر چکه شکر تنها بو او نعمتانه که دستید اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کر آسانی شا بو ای پتاله اینسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توي انساني ابي اقاد ليبه او توي انساني ابي اقاد ليبه بزاني ام پروردگار مهربانا كاتي منع يكد لئكا او خد يعطايا بويا ام آياتانا ايزا كان فيري او مانكا كايما رازي بين بو بشاني خواه بيدايبين رازي بين بنعمتكان لكاتي بلام مصيبتكانا تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خوابين و همو كاتيكا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکن بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی دا هات و اچین اصر حلق کانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوا که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرضا مندی او سرفی بکن والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز اصلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقي كنوي برنامكتان برنامي إيمان وآسودي بيك شاد دبينوا. خوش ويستكانم لألقكاني رابردوا باسي عقيدي كي دروست من كرد إيمان برواي مروفي بروادار برامبر ببديهن راوكاني بونورو بديهناني خوي و باس من كرد كبراستي أمجورة لبير كردنوا أمجورة بيرو باورا أمجورة لإيمان آسودي بمروف دبخشت زيادبوني باور لناو دلو درونو دامزراوی زیاتر با ایمان دبخشه کاته لناخی دا او قناعت دا چسبه که خالقی کی داد پرورو بتوانا و خاوند صلات ام گردونو جیانی بمشه و پرلجوانی و اندازه گیریا دروس کردوا لناو دروس کراوکانی خوادا جمال و کمال و جدستی خواد بینتو بدل یادی دکات حول دادا خوی پیو پابند بکاتو کرنوشی بو برت. پیوندی کردن لگل خواهی کی خاوند صلات رهادا بو امرو و پریتی لآرامی و آسودهی. خواهی گور جل جلالهو ده فرمیت امرو و وایلی ده بردوام لهمو هلسو کوتو جولکانی دا لروی درونی و فعلی و خوی وابسته اکا خوی پیوست اکا بپروردگار و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واتأواني يادي خوادكا لكاتك داك ببيون يان دانشتون يان راكشاون مروف هر ام حالتاني هي يان ببيوي يان دانشتوا يان راكشاوا واتا لهمو كاتكاني دا لهيج حالتك دا يادي او ذات فراموشناكا همشا ذکر و یادی پروردگار دکنو رادمینن لدروس بونی آسمانکان و زوی بیر دکنو لهمو وردکاریک سرنجی همو دیاردو تحولیک ددن خور چون حلحات بسرسامیه و لی رادمینن دنیا چون روناگ بووا ای ایوارخ چون خور آوابو ای ام ورزانه چون او گرانکاریه هن بسرحات. اوقت پالا وشکو رقو تقکی دوینه بو. استابی بینن چون جوانو صوزو دلرفین بو. ایتر لپاش همو ام سرنجدانانی بونورو. سرنجدانی بدیهاتنی خویو. رامان لپارچو بشو وردکاریه کانی بدیهن راوان. دقنا او راستيك ربنا ما خلقت هذا باطلا اما دان في دانانكي ارزو من داني زور ببيتكلف بآساني لقناعتك قول وصرچاو دقري خوايتو امهم دروس كراوانت بيهو دا بآمان جوما بس بدينه هناو اتر تدقا اما براستی دروازه کی جوان و برین بو باشتر ناسینی پروردگار بویا دلی پاکی و بگردی شایستی تویا سبحانکا هیچ ناتواویک لذات و صفات و افعالی تو دا بونی نیا ایتر دچه تو بو باسی چارنوسی خوی فقنا عذاب النار ساخوايب من پارزا لسزاي آگري دوزخ وكتون أم بديهن راوانت بحق بديهن آوى أو وعدانشت راست ودرست ودين دي كا لرغي وحيا وبي منغيشتوا كامرو فياخيا كان جيغايا دوزخا ومأواهم النار ساخواي لو نارو أقرب من باريزا لعقيديك درستوا كإسلام دي تسبيني لناو ناخو دلو مشكي مروفي بروادارا هس كردن بقوريو فصلو بخشكاني خواو هس كردن بكم ترخميو ناتواني أم إنسانا شرمزاريو هستكي خجالتي لبرانبر قوري پروردگارا بديدت ليردا مروف إتر هستكات چند بآقا وغافلا لوهم وكرم وفضلا كخواي قورا رشتويتي بسريدا إتر زياتر حسب شرمن ديو پشماني دكات وبرياري زياتر بابند بونو جيبا جي كردني فرمانكاني پروردگار دادات أم جور اللجيان أبيني كيقول لنيوان أمرو فبتوكو أو بديهن رمزنتا دروستكات أم أبينا آسودهي لدل خويدا الرادكشي مروف حسب دلنيايو آرامي دروندكا بويك خدايكي بسوزو مهربان أم قردونا هل دسوريني دا صلاتيكي زوري رها بلام سوزو بزيكي برين برين وسعت رحمتي كل شيء وكخوي ناساند وجل جلاله أفرمي رحمتي من هموشتيك دقريتوا أمرو بشوك هاو ريو هاو بشو ملكتو عابديك سيري أم قردونو بيوان ديب توي لقل خاوني أم قردون دا دبستيت إتر وك عابدك سيري أمبون وردكاتو پیغمبر آسا كسيري هلالي دكر دي فرمو اللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبالسلامة والإسلام ربي وربك الله خدايا مان هل بيني بسرمانا بهمنيو آراميو إيمانو بآشتيو سلامتيو إسلامو واتا رادس بونو تسلم بوني تواو وخوا إنجا دي فرمو أي مانغ أي بدي هنراوي پروردگار خداي منو خداي تو تنها الله يا جل جلاله وقبلي هردوك مان وقدو بديهن راو بندا لجير فرماني پروردگار مانين هردوك مان ملكتين بو أوزاتا تو بشيويكي ناوستكيو منيش بشيويكي ويستكيو سربشكي بدلنيايي و أم جورل تصور بو بونور آسودهيكي تايبات بمروفا دبخشت للايكي تروا مروف كاتي سيري أمبونا ورأكات ودبيني خوايكي بدا صلاة بديه ناوا بشتي بيدا بستيتو كاركاني خوي رادستي أو خواي دكات إتر تيدقا كشتيك نية مايني قراني بيت لمبونا وردا ناترسي استيركان بكو نخواروا مان لخلقي خوي بترازيت آسمان كان بسري دا دابروخين ناترسي أمرو فا لمجيانا دا نتواني أرككاني جب جبكا دبيني خوايكي بتوانا أمبونا وريرا غير كردوو أميش لهركاتيكا آتاج بو بهاوكاري داوي يارمتي لو خواب بزيدكات واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا تو هەمیشە باناوی پەروەردگارت وردی سەرزارت بێت، بە دڵسۆزی و ملکەچییەوە ڕووی تێبکە، ئەو زاتەی کە تۆی ڕەوانە کردووە، خاوەن و پەروەردگاری خۆرهەڵات و خۆرئاوایە. جگە لەو هیچ خوایەکی تر فەرمانی بەدەست نییە و هیچ خوایەکی تر نییە هەبێت و شتێکی لەدەست بێت. لا إله إلا الله كواته هر أو بك ببشتيواني خوتو دواي يارمتي هر لو بك بزانا چن گرنگا مروف لناو أم كشتي جيانا جيان دكا دبيني خاوني أمبو نورا هل سورينري كارو باركاني أمبو نورو أمروفا خوایەکی بە بەزەهی و بەدەسەڵاتی وایە چەند ئارام دەژی، چەند ئاسوودە دەژی. بەڕاستی ژیانی پڕی ئەبێ لە ئاسوودەیی. چەند جوانە ئەو قسەیەی کە دەوترێ فڕۆکەیەک لە ئاسمانەوە تووشی خەلەل دەبێ، هەمووان ترسیان لێ دەنیشێ، منداڵێک هیچ نەترسێ کە پرسیاری لێ دەکەن ئەڵێ ئاخر من باوکم فڕۆکەوانەکەیە، من باوکی خۆم دەناسم چەند زیرەکە، چەند چاو نەترس و بەتوانایە. دڵنیام ئەم خەلەلە چاک ئەبێت و تووشی هیچ نابین. منداڵێک کە تۆزێک هێز و توانای باوکی خۆی بینیوە، ئەو دڵنیاییە، ئەو ئاسوودەیە، ئەو نەشڵەژانە، ئەو تەوەکول و پشت بەستنە بە هێز و توانای باوکی خۆی لە کاتی ناڕەحەتیدا، ئەمە مرۆڤ لێوەی فێرە بێ کە نابێ مرۆڤ لە ساڵە سەختەکان بترسێ، نابێ لە تووشهات و بەڵاکان بترسێ. کاتێک کە بیر ئەکاتەوە هەمووی لە کۆنترۆڵی پەروەردگارایە، ئەو خوایی کە لە دایکمان بە بەزەیی ترە بۆ ئێمە، ئەو خوایی کە هەموو شتێک لە دەسەڵاتی ئەوایە، هیچ شتێک نییە لە دەرەوەی سنووری توانەکانی پەروەردگار بێت. کەواتە بەڕاستی ئەم بیرکردنەوەیە پشتبەستن و تەوەکولێکی تەواو لە مرۆڤا دروست ئەکا بەخوای پەروەردگار، و ئەم پشتبەستنش ئاسوودەیی و ئارامی و دەروونێکی هێور هێور بە مرۆڤا دەبەخشێت. لە لایەکی ترەوە ئێمە دەبێ بزانین بەڕاستی ئەوە وامان لێ نەکا پشتێنی لێ بکەینەوە. ئەم بوونەوەرە لەسەر بنەما و ڕێسای هۆکار و دەرەنجامەکان وەستاوە. کاروبارەکان بەخوا ئەسپێرین، بەڵام دوای هەوڵی خۆمان و گرتنەوەری نەخشە و پلانەکان، واتە تەوەکول وامان لێ ناکات پشتێنی لێ بکەینەوە. خوای گەورە لە باسی چیرۆکی ذوالقەرنەیندا دەفەرمێ: ثم ئەتبع سەببا حتى ئیذا بەلەغ بەین السەددەین، واتە لەوە و دوا کەڵکی تەواوی لە هۆکارەکان وەرگرت و بە شوێنیاندا گەڕا هەتا کاتێک گەیشتە نێوان هەردوو بەربەستەکە. ئەم بابەتە و ئەم چیرۆکە وانە و پەندە بۆ ئێمە. مرۆڤ نابێت ئەگەر نەخۆش کەوت بەبێ وەرگرتنی چارەسەر پشت بەخوا ببەستێ بڵێ خوا چاکم ئەکاتەوە. ئەگەر هەژار بوو هەوڵ نەدات بۆ ژیانێکی ئاسوودە و بڵێ خوای گەورە ڕۆزی منی دیاری کردووە و پێویست ناکا من هیچ جۆرە کاسبیەک بکەم، و مرۆڤ بۆ ئاودانکردنەوەی سەرزەوی ئەبێ ماندوو ببێ و زەحمەت بکێشێ. لەپاڵ ئەو ئیمان و تەوەکولەدا ئەبێ دەستیشمان بە هۆکارەکانەوە بێت. بە دڵنیاییەوە ئیتر بە هاوسنگی ئەم ژیانە دەگزەرێنین، بەڵام ژیانێک پڕی دەبێت لە ئارامی و ئاسوودەیی. بۆیە بڕوادار کە دەیبینی لە ژیان و هەڵسوکەوتیدا، مادەم کە بڕوادارێکی ڕاستەقی نەبێت، ئەو ئاسوودەیی و ئارامیەی لێوە بەدی دەکەیت، جیاواز لەو مرۆڤانەی ترکە خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. يعني مروفي بروادار وانية که هی بو ایتر هر بو خویو اگر نی بو بکویت جزعو فزعو دنیای لبیت و یک نخیر هول اداتو گورانکاری دروسکاو دان بخویا دگریتو با امیدو هیواو هنگاو دنی بو هیوایو بخوای پروردگار تان دست برم تالقی کنوی خوایارو یاور تان به والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البوم يكه بو اشنابوني زنه هواري محراب برز طالب درباس اماده و پیشکشی دکه برنامه هواري محراب

0: پنجوین مێژووی سەنگینە شارەکەی پنجوین کوێستان نشینە و خۆشترین شوێن ژینگەی دڵگیرە لەسەر سنوورە لە پێگەی بووندا خاوەن کەلتورە لە ملەکەوە دەستپێکی شارە لە دیدی یاران پڕیادگارە تا چاو هەڵبێنی لەوێ ئەڕوانی بۆ شاخ و دەشت و دیمەنی جوانی سەرچاوە و کانی ئاوی سازگار ناز و نیعمەتی لەڕووی ڕۆژگار هەر لە ناو شاخان تا چەمی گەورە شوێنەواری شار سەمان و دەورە شەتاوی کانی لە پێگەی ژینە کانی حەیاتە یان کانی مینا چەند سەیرانگای خۆش بۆ دڵ خەمبڕە وەک سێچاکان و ئەلیاسا فڕا لە بەشی باکوور باخی بلکیانە ئارامگای دەرون سوکنایی یانە سروشتی دڵگیر لە وەرزی بەهار حەوز و ئاوەکەی گونجاوە لە بار پێنجوێن شارەکەی جوانی سەر ئەرزە ڕێگەی کاروانی و کاری سەرمەرزە ڕێگەی هاتوچۆی خزم و دۆستانە باشوور ڕۆژهەڵات بۆ کوردستانە هیوا ئەخوازین شارەکەی پێنجوێن هەر ئاوەدان بێ دڵخۆش دڵنوێن دیداری هەوار بیسەرانی بەڕێز ئازیزان هەر لە بەردەوامی ناساندنی مامۆستایانی ئاین و زانایان و مەشخەڵدارانی میحراب بەردەوامین لەم بڕگەیەدا بە هەڵوەدای ئاشنابوون بە مامۆستایەکی تر دەگەڕێینەوە بۆ چەند ساڵێک بەرە ئێستا و لە شاری پێنجوێن دەچینە خزمەت مامۆستا عەبدولەتیفی ڕاوگان کەوا لە ساڵی 1968 زاینی لە گوندی ڕاوگان لەدایک بووە و یەکێک بووە لە وتاربێژە سەرکەوتووەکانی مزگەوتی قازی محەممەد لە شاری پێنجوێن تا کاتێک نەخۆشی کرۆنا بڵاو بوویەوە و مامۆستا عەبدولەتیف لە بەرواری 25/6/2020 گیانی پاکی سپارد و کۆچی دوایی کردووە و لە ئاپۆڕای جەماوەرێکی زۆردا لە گۆڕستانی ڕاوگان بە خاک سپێدراوە لەو بارەیەوە ئەم دیدارەتان پێشکەش دەکەین
1: بسم الله الرحمن الرحيم أمره شواري يوم زيد وزار الفعوطة تنسي في قمداني شتم جهالي فعطق لدربات الشاعر ناواي كتير في الانشيان ناموسي بيمي بريق لخزمة دام ناوم لطيف علي الشريف الرحيم والدي هلتار نطط صصت وهشت لدائيقوي قندي الراوغان سربا خلطايته نجوان صاری مصطفی حفتاو شوار شو متبر فرندن حفتاو شوار بو پینج و هنده و کاتف شو مت حجره شوار صالی لگنده که خومن صالی 1989 آمده ایک شتو کاری بکر جم تواو کر پاکشان بوم به سرباز لجیش عراق نو مانگو سلوک اک سربازیم کردو و پاکشان پینج مانگو نو و سیگری و پاکشان انتفاضه هاد بسره دا تاییفی نوصف و نوت و سر بوم به وطربش لگندکی خومه شهامی بس الانتفاضه و بردوام علومی شرعین خندوه باوکی چوار من دالم دو کرو دو کس
2: خیلی دوازی بدوه
1: سالی نوصف و نوت و دو
2: او پیمانگای شهامی چی بود آوکه؟
1: بله یکی دی نوصف و نوت و دو پروتیح بگریمه نشام دا لسالی 2012 با 11 پیمانگای زنسه ایسان به حدست نمانی بشی و تربیشی محفظی خطابی پیدالم دو سال ویشم تواو کرد ایتر با رسمی بوم با و تربیش و پیشنویش لمزمت قاسم محمد لپینجین در 2013 بدوا
2: کی دست داو تا شعر حزیلی اگری تو جویلی اگری تو انوز
1: زیادتر لکربن 2009 تقريبا صار يمكن زيكي نرشعت كل هاي النوبو بشعر هارا وانديه كموكس البلام كنت شعر وزيات رمهي بابوني جاكم بابوني مناسب ويكي دعوتك كامل جاوز كسوا ديره
2: لو تارغانا شعر خنيتوان لم لولا لمن ميوانداري
1: ملم ميوانداري لحر شعر كابسل خلزم للشعر ودوستي شاعرانم شاعرنين بس دوستي شاعران مشاعرانم خوش دره وتارغاني هيريشم لخط وثار نوتو بينجي شيطامكي بلشاري يتقلو شاعرات قديمانا وكو بيرميرد ومولوي ومحفي ونادي وشاعران تازا وكو جن أبطار وحب شاعراتهم بدأت يتقلو
2: شاعران يعمل راحي وكو وانيرا كو
1: ما مصام الاخري وكو بغير ما مصام محمدي قندي بالي كدر وكو وفاق سيان رنياني لسليماني امانا تيكالي العقام هاي وكو
2: سيان رنياني ناسيب
1: فانا احسن رنينا مرحبا
2: برادري من هو
1: الحمد لله وكو كاك جلال طاهير وكو
2: انا مطلع جيكا انا قورينوني لقى الكساب الشعر
1: زور هما بس بكمي
2: بلدي فرقوتو بي شوا
1: انا برالا دو سيكمي بلا مكما
2: دي فرقوتو بي
1: اخوة الشعر كانش مرهز نور شعر نوهم لخزمتا شاعرني لاب شاعران مخوشة ودعاية خيرم هي اسمعي كمرا تکمو کوریا کن من دو بودی و دستی تو فکر می آدی تکمو
2: کوریا. خواهی رو محبت من با خود معلوم نداره و ایوان
1: سرورسی با خوازی. در عربی تو سربرزی خواب در شبات و قلم و مرس به کات شاعری برس کات پهن در بازی خوشی کمان دو ابی بر جان نامی هم شاعرانه خواهم فکر.
2: سرکوتی بیا خواهیم
1: سلام علیکم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برزان خوشويستان لراديو محراب صلاوتان لبه خزمتانا يتانا قينا ولا برنامكانتان باقشي فرمودة وميدوارين ويتعالى فرمودة كاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بكاتا بهاري دلمان جيان من لقلابه بكينا عمل لجياني الروجان من ده لا حديثي حفتي رابر دو لخزمتانا باسي سيشتي قرنج من كرك إنسان أنجامي بدا لجيانيا يكميان محبتي إلهي دو هميان رجا كردن لكارو كرد وكاني سي هميان خوفي بود روز بي لجياني الروجاني لكاتك توشي قناهو تاوانو خراب أبي بس من كل بويك نفسي إنسان وكو مالاد وايا مالاد لبرويك تحكمي نية بسر خويا يعني بلين أجا كسي سر برشتينكا بيقو من بلا أدا لم لو لا أكا لبروا إنسان نفسي هي نفسي إنسانش جار جار سر كشي أكا ولا أدا أبي زوزو بهوشي خويا بيتوا بويا خوف و رجا من هيا رجا ببه بوي که انسان هول بده بدوای باشکانا بگره و خوفیشی ببه خاچی نکوه تا نو حلو کمو کرتی و گناهو تاوانکان لدریجی ام فرمودو حدیثانی که باس من کد ابن تیمیه رحمتی خوایلی بی افرمه فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون فإن ونا قائدها لم تستقيم لسائقها وإن ونا سائقها لم تستقم لقائدها فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك فغايته أن يستطرح للقدر أفرمي علمي إنسان زانستكاني أو كوري أغريفيري أبي وأي بخشي هو بيقومان بقائدة وتا سر كرده عملكيشي بريتيلا شوفيركي نفسي إنسان حارونة حارون وتا وكبلي جيجيرنيا أجر ورياي نبي أغاي لي نبي أو أمساقيك هيتي براسي سري لي أشيوه وسريج لقائدك أشيوهن أجر مستقيم دامزراو تواو تشاقبو هو بيقومان با قائدة كي سركوتوا اگر او علميك هيتي علميك لاوازو ضعيفو كمبو بيقومان با سايقكيش ضعيفو لاوازو كما بي ناتواني سايقكي بجوانيبكا و اگر علميكي پربو چاقبو تايبدبو بيكمو كورتيبو بيقومان با قائدة كي قائدة كي چاكا سركداتي كي چاكا و پاشانيش بيقومان بن او سايقي كهيشيتي بحالایا ناکوی بملاولایا کواتا اگر انسان رگی محبتکی ترگ نکرد وازی لینینا بیگو من با ام کسا اگاد بمبستو مرامکی و رجاکش بیگو من با رجای خوای تعالی یچی کل فضیلت جوانکان که انسان انجامی بدا لجیانی روزانی دا کبیه بی بختهور بی لجیانی دنیا و قیامتا و انسان بی براسی هر چیشی کردوا نيلت خوف رجاي لكيز بچه ونا بي خوف ظالب بسر رجاكيا بوي كبلي ولا اتر من گناح بالي كشاو بسر ماو كور رجاي نماو بطاقتي كاو بأميدي كان نابد چون كبراسي وناش كره انسان لها مشتهر امين بي گناح بكاتو خوي برالاب كابا نوعكو كأنما خواب رحمة بالي خواب رحمة بالام لعينن كاتا انسان بيتوزك أغايشي لخوي بي ابن عباس رضا رحمتي خوالي بي أفرمي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر كابراه برسياري لبيغنبري خواكي صلى الله عليه وسلم درباري قناها قوركان قال الشرك بالله والياس من روح الله والأمن من مكر الله سيشتي بودز نشان كر يكميان شرك بخوا قرار دان كغورتريني شركة كان دو هميان بأميد بون لرحمو بزي خواي پروردگار سي هميان أمين بون لمكري خوا أما نجر خراب إنسان أبي أغيلي وبي يعني تولو بيني خوف ورجاء بمين روا خوفكت لقناه تاوانو كم ترخميو كم كورتيكان بي ورجاء كيش چاوري أجرو پاداشتو چاوري أوب كيكا وخواي يولا جزاو باتو إتر أوي شي تسليمي خواي پروردگاركا خواي تعالى خواي أزاني چي دتو أكا كواتا زور پيوستا إنسان كخواي بعبدي خوا أزاني گرنگي بدا بمسي ركنوا كعبادتي أنجام دا لجياني روجاني دا محبتي خوا رجاي خوا وترز لخواي پروردگار سبحانه وتعالى بو أويكا دا بمزري أو طاعة عبادتيك أيكا ولسرهمو لسنور درچونو زيادة ربي كردن لنيو عبادتكانيا ويان كم ترخمي كردن لنيو عبادتكانيا يعني لوج رزقاري بيه بلكو خوي لم بينها بيها لتوابو أويك عبادتك جوانو تندروستو چاق أنجام بدا تابختور بيه لدنياو لقيامته دلي إنسان براسي بيويسي بوهيا ك يعني محرك كاني جولينا ركاني ناو أمدلي إنسانا أبي براسي آقاي ليبي همو يشك لأيما بيويسي من بم محرك هيا بم جولينا ري ناو ناخ من هيا موهي كبغين بم بستكان من بغين بهدفكان من خوشويستي خوا رجاي خوا وخوفي خوا لدل معنا بيت أويش با چنشتك لزنشان كراوا يكميان أويا كثرة الذكر للمحبوب يكميان أوي كإنسان واليك محبة تكاور رجاك يهب مينتوا بديتيا لا زور ذكر كردن إخواي پروردگار إنسان كزور ذكر كر ياد إخواي تعالى زور كرد بيقومان با أمكسا بيوز دبي با خوشوستك إيوا باشرين خوشوستي كتو بيقري بديتيا لأ الله خوشوستي دنيا كاتية خوشویستی شهوات و آرزو کاتیه خوشویستی بلین امیکل دنیا انسان بدوای راکا کاتین همی بلان محبتو خوشویستی خوای پروردگار لناو ناخی انسانا بمینتوا بگومان با تاسرو و با قیامتیش بگومان با انسان بختور بپی تا خوای تعالی لقرآن پی معنا فرمی یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلة أم آية قرآن يبيروزا فيمن رأى جيني بويك إيمان دار حزي لذكري خواه فرمي ذكري خواه زور بفرمون زور بكن چونك خواه تعالى أوي بي خوشة هتكا تتو يادي بكي خواه تعالى جيادي تو أكا خواه تعالى آقاي ليتبه بويا ضرورة لسلمان بيوستك إيما بردوان بين وزور أنجام بدين ذكري خواي پروردگار بو اوي كبغين با محبوبة كمان بغين بو كسي كخوش معنوه كخواي تعالى خواي پروردگار دو هم خاليان لجوليناري دلي انسانا كان بو قيشتن بمحبتو رجاو خوف بريتيا لمطالعة آلائه ونعمائه اوي كإنسان يعني سيري نعمتو بخشكان إلهي بكا بسر خويا بتشوار دوريوا وهي تعالى القرآن فرمي فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قصر فرازي دوي لقيامتا دنيا وقيامت آدي سباسي بروردگار بكو نعمتا كاني خواه بسر خوته وببينا وأما بنعمة ربك فحدث وهي تعالى بي خوشة تحدث بنعمتا كاني بروردگار وبكيواتا ببينا نعمتكان بسرتو همو نعمتكيش براسيه خواي پروردگار وما بكم من نعمة فمن الله همو او نعمتاني كأيما لجياني الرجان من اي بينين بيقمان بينه خواي پروردگار وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة خواي تعالى نعمتي ظاهر وباطني بيدابين ظاهر او نعمتاني كأي بينين لجياني الرجان من بكاري اهينين اي بوشين اهينين اي بين اويك بمصلحتي جياني خومان بكاري اهينين نعمتي زورا ونعمتي باطني مان هيك انسان أغيليني أمهمو نعمتي كدرا وبمنوتو لا دستقاتشو زبان من لا أقلوبي روهوش من لا دلو درون من لهمو أشتانيك هيا لا أوهمو مكائنانيك للشي إنسانا لا دلو ورشي لو معي دو شاوكانيو أمهمو أجهزيك للاشي إنسانا هيا همي نعمتي إخوايا نعمتكان تو نايبيني شاول لينيا بعض النعمت هيا هر هسي شي بيناكي بلام قورترين شتك خواي تعالى دايوتي بتو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أقل بيدا بني شيقيك نعمتكاني خوا بسر خوتو بجميري براسينات واني تواويكي چونك نعمتكان أو اند زورا أو اند فراوانا أو اند بربركة تواو نابل كواتا برزكانم إما أبي أقامان ليبي بمدوشتا أتوانين جولين ريدلا كان من وابستقينه بمحبة إخوائيه هر كاتق إنسان نعمتكان إخوائي بسر خو بيني وبيني إخوائي تعالى أوي لأسمان وزويايا همي بو مسخر كردوا لغير إنسان بلين لمرومالات وحيوانات ودغلودان ودار ودرختي همي بو كردوا تبردستي وإيمان الشوت الدلي أم إنسان وبيويستا آغاد ليبي بيري ليبكيتو كأم نعمتانا بها وان تانية إلا ما بس اكي بيه هي او اشكي انسانا بالرجاي تياي هبه وترسي شي بيه اعم نعمتانا بكار بينا لقناها لخرابيا لبي فرماني خواه وابي خوي برازيني توا بكو مالا صفتي جوان تا بزاني چون تعامل بكا لقل اشو كاركاني جيانيا تا نعمتكاني خواه زياتر بسر يهو بيه يكيق لا زانان ابن تيمية رحمتي خواه لبي فرمي وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها أفرمي محبتي إخوائي كالدل إنسان أبو أصلي همو عملك آيني عملك مسلمانتي منو توي خوف ورجاء كيش هو كارك أنبو أوي كإنسان دل نيابته بدوايا بقرتها دستي بكوي أو خوف رجائك هيتي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دوي هولدا تيبكوشن بأويك بغن بوسيلة وسيلة كتشيا أيهم أقرب شيزور نزيك الأخواي بربردقار ونزيك بيتوا ويرجون رحمته ورجائبك لرحمة بزيكان ويخافون عذابه وأويشي دسكيوك وي تعالى بباريزي عذاب إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أوانيك إيماني أن هي بخوا وبروجي دعا وهجرتي أن كدو جهاد تيكوشانا كان لبيناو خوا يعني لبيناو محبة إلهية أوابي قمان بن أمانا أغن برجاي خواي پروردگار رجاي خواي شان دزدك به يعني طاعة وعبادة كان يعني اللي قبولك لي كواتا برايزة كانم إما أبي بدواي هرشي خير وبركة وخوشي وشاكيكا هاي لجياني دنيا ما نعمتكاني بسر معنوي بيدوزينو ولي بقرين تاوكو إن شاء الله بختور بين لجياني دنيا وقيامتا وسر برز بين ورسور بين واما اللي بكاكا وأوسي بناغي محبتي إلهية دسمام كيو لقسمان نتشي لكوتا يا برايزة كانم علي كري أبي طالب رضا ورحمة إخوائي لبي أفرمي لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه رجاي نية هيج بندق لبندكان إخوائي إلا رجاي لا إخوائي هي وترسيج لدليانية لناخيانية إلا لقناها كان نبي كإنسان أما وايلي أكاكا ببسرته بعبادتك باشو ودلي ببسرته بخواي بروردقارو ليردا دينك وتاي برنامج أمجارش من وي تعالى طاعة عبادتي ملاك من قبولك لقناها كان من خوش به لقناه دايك وباوك من خوش به زندو كان من سلامت بك لبلا مصيبتي أرز وآسمان بما بارزه وي تعالى أم حديث جوانانيك وحديثي بيغنبري خوان صلى الله عليه وسلم بكاتبهاري دلمان جيان من لقليا ببختور من بك سركوتو سرفراز من بك لدنيا ولقيامتا تبرنامي كيوتا روجيشك بخواي قبرتان اسمينين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محابن. رادیو محراب دنگیک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبره.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقوت بو نواجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. پیشوا بخاري مسلم ام فرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتى سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا واتى نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خواي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و كفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي پلو حلپا مكن اوي پیر راگيشتن انجام بدن لقل جماعت اوشتان كلادس جو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدليه لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من هیبوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رزي خواي ليبي دلي لهر نويجي كي فرز يان سنت دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

برایانی مسلمان لە خوشکان و لە برایان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوای گەورە بۆ خاتری ناوە جوانەکانی بە هەموو هەنگاوێک پاداشتێکتان بۆ بنووسێ و گوناهێکتان لەسەر لا ببا و پلێکمان بەرزکاتەوە ئینشاءاللە لە هەموو لایە. ئەچینە سەر ئایەتێکی قورئان و تەفسیری پێدەین لە خزمەتاندا ئینشاءاللە. ئەویش باسی تەعزیمی شیعارەکانی خوا، واتە شیعارەکانی خوا بە گەورەزانین یعنی چی؟ بۆیە قورئان فەرمێت ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ئەو کەسەی کەوا دروشمەکانی خوای گەورە بەرزکاتەوە و ڕای بگرێت بەڕاستی ئەوە تەقوا و ترسانی خوا لە دڵیا هەیە. جا ئێستا تەفاسیلەکە ئەچینە سەری شیعارەکانی خوا یعنی چی؟ طبعاً يكيك لو شتاني كشعار إخوايا حشكردنا إن الصفا والمروة من شعائر الله. حشكردن شعار إخوايا، نوشكردن شعار إخوايا، روجو كردن شعار إخوايا، أما نهم ويدروش مكان إخوايا رب العالمين. بويا شعار إخوايا رب العالمين أو يكوا إنسان تقدير إخوايا قورة بقريت شنك ملائكة كان كاتي كوا وحي تيت خوارا و لا هيبتو لا قرساي وحيا همو يان ضليان الارزيو ترزدا نغريو قرانا فرمي حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. كاتي داء بزيد ملائكه كان الان شي داء بزيوا تنها اتوان بلن حق داء بزيوا دعاء وقرانا فرمي ئەمانە گیانیان هەمووی دا ئەگیرێ مەلایکەتەکان لە هەیبەتی ئەوەی کە خوای ڕەب العالەمین وەحی دابەزاندووە. و حەزرەتی نوحیش ئەڵێ بە قەومەکەی ما لەکم لا تەرجونە لیللاهی وەقارا، واتە بۆ خەوفتان نییە، واتە بۆ تەقدیری خوای ڕەب العالەمین ناگرن. وەقەد خەلەقەکم ئەتوارە، ئەتوار بە مانای بەش بەش ئێوەی دروست کردووە لە نوتفەیەکۆ بۆ گۆشتێک بۆ دوایی بوون بە مرۆڤێ دوایی وردەوردە بە مەراحیل. بۆیە تەعزیمی شیعاری خوا، واتە بەرزڕاگرتنی دروشمەکانی خوای ڕەب العالەمین لە ڕێگەی تەعزیمی خواوە ئەبێت. واتە تۆ خوا بەلاوە مهم بێت، یعنی شیعارەکانی خوایش و بەلاوە مهمە. ئەوی لە چیوە سەرچاوە ئەگرێت؟ لە ناسینی خواوە، لە بەقەدەر ئەوی مرۆڤەی کەوا خوا ئەناسێ. بەقەدەر ناسینی خوا، بەقەدەر ئەوە تۆ تەقدیریشی ئەمر و نەهیەکانی خوای گەورە ئەگری. لەبەرەوە ئەو کەسانەی کە زۆر خوا ئەناسن، ئەو کەسانن کەوا تەعزیمی خوا لە دڵیانا هەیە. بەڵام ئەو کەسانەی کەوا تەعزیمی خوا ناکەن وەکو پێویست، ئەوە ئەو کەسانە بەڕاستی خوا ناناسن وەکو پێویست، کەڵێن تەعزیمی خوا، نوێش تەعزیمی خوایە، بانگ تەعزیمی خوایە، شیعاری خوایە، ڕۆژو شیعاری خوایە، جومعە شیعاری خوایە، ئەمرەکانی خوا شیعاری خوایە، نەهیەکانی شیعاری خوایە، ئەمانە هەمووی پێی ئەڵن شیعاری خوا. تۆ چەنێ ئەمانە بە گەورە سەیرەکەی و چەنێ لە دڵتا گەورەیە. ئەگەر سەیری شەیتان بکەین، شەیتانی لەعین، بزانە تەنها لەبەر ئەوەی کەوا تەعزیمی خوای گەورەی نەکردگە، ئەڵێ سوێن بە عیزەتی تۆ هەموان لە خشتە بن، کەواتە بڕوای وایە کە خوای گەورە خاوەن عیزەتە و خوای گەورە هەیە. و هەروەها قال ڕەبی فەئەنظرنی ئیلی یەومی یوبعەسون. ئیمانی وایە کە خوا ڕەبە و ئیمانی وایە کە ڕۆژی قیامەتی شەیە. بەڵام ئەم شەیتانی لەعینە بڕوای بە عەزەمەتی خوا نییە. خذوه فەغلوه ثم الجحيم صلوا بيان بن برو جهنم. دعاية أفرمي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وات إيماني بخواهية بلام إيماني بعظمة إخوانية، إيماني هي كخواهية بلام تقديري أمر نهي كان إخواناك، حسابه حرام وحلال كان ناكا. بوي بيغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام كلبه لبيهقيها توا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده. هركس يحزأك لإيمة بزاني تقدير ريز حرمتي لا إخوة شندا
أو أم سيري خوي بكا بزاني خواي قوري لا أم چندا بو فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه رواه بيهقي أفرمي خواي قوري أوا ما ملا لقلاكا چني أمركاني خواو چني نهيكاني خواو چني واجبكانو چني نوجكانو چني عبادتكانو چني فرزكانو چني أولين نهيكاني يعني خواي قوري نهي كردو درومك لبر أوي كرتو خوا أفرمي درومك تواويتر بدوای اوا مگر امت چیو چینی مادم تو امانه هیبتی هیا لال کواته توج لای خوای گور رز و تقدیر هيا مادم حساب یک هیچ حساب یک بو خوا ناکی لای خوای گور هیچ حساب یک نی بو پیغمبر فرمی علی الصلاه و السلام سیری خود کا بزانه تو چ منزلته کی بزانه خوای گور چ منزلته کی لال توج اوایت هر چن خوای گور منزلته هيا لال توج اوایت بويا ما لكم لا ترجون لله وقارا او بمعناي بو تعظيم اخواناكا يعني حق اخواي قورا نادا ما في اخواي نادا او اي كوا اخواي قورا داوائكا نايكا چونك التقدير ازاني يعني شي تعظيم وتقدير اسي بيايك ما مليككا كسيك تيزور تقديري للاهية عليكاكا من بم جوره امشتا فدمه بياو لبل لباتي توا واتاكيت بينو ام بياو علي ما دم فلانك خصيت ياك دم قسمني چونك بو تقديري هي للاي ها زور جار بياو كي معقول قسي اكال لبيني خلقا قسكي ناشكن چونك بو علي او قسيت ياك د تواويت نموني هر برز بو خوايا هر كلام يكي خوا للاي ايما اوا تقديري بو او ايما جلاي خوا تقدير مان هي بويا تعظيم شعاركان إخوائي قورا قوري شعاركان إخوائي قورا بقوري كلام إخوايا واتتو الله من تعظيم شعار إخواكم أبي بيشا تعظيم كلام إخوابكي كوا إخوائي رب العالمين چي فرميه بوي قرآن فرميه وقال الرسول يا ربي إن قومي تخذوا هذا القرآن مهجورا في غمر عليه الصلاة والسلام للروج قيامته قرآن فرميه شكاتك أفرميه يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أمتكم قلكم بشتيان كلم قرآن بويا هجري قرآن زانان أفرمون شانجوريكا أوي كوا قرآن أخوان ريو قوي بو ناقري بتايبتي لتعزيكانا قرآن أخوان ريو دنگنا دنگدن أكري أو هجرا أو كسي كوا تدبوري ناكاتو بيرل معناكي ناكاتو هجرا أو كسي كوا عملي بيناكا هجرا أو كسي كوا حكمي بيناكا هجرا او كسيك وا حكمك ناوب ولا قران هجر امانا هر همي بري او اياتك وكوا امر وهجري لقران كردوا واتبشتي لقران كردوا بو يكك لتعظيم الشعار اخواي قورا او يكوا تعظيم كلام اخواي رب العالمين بيد وروها يكك لتعظيم الشعار كان اخواي قورا او يكوا شعار اخواي قورا بقورا بزانين او يكوا امر ونهي كانوا حرام وحلال كان لدل ما انا قورا بيد هرشتي خواوتي حرام إما بلين حرام هرشتي وتي حلال بلين حلال هرشتي وتي قضاء وقدر بلين قضاء وقدر إتر قسيك مع النبي چونك الضرور نية تو بزاني بو حرام وبزاني بو حلال إسا وسبليتا هر كسي كوان نخوة نوار بداية جسينيت استفادش ليكا أي آية مرجع أما هر بزاني بسبليتا شون دروس كريا بو دروس كريا لكو أن مرج نية خو بيزاني باشا بلا مرج نيه مرج اويك تو ايشي بيبكي مرج اويك وا اي مخواي گورا چي بيوتين او بكين هروها تعظيم الشعار اخواي رب العالمين بتعظيمنا وبيروزكاني ابيت كتو علي يا رزاق بزان اخوارس قيدا دزمو بو خرافا الين تواب يعني اخواي گورا لروج ماروا هرچني گناه تي خواليت خوش بيت ولا روي نوع وا هرچني كيليت خوش بيت او ناو برزكانتي بوي امنا وانا ابي هيبتي بيد الظلمانا تعظيم الشعار اخوي رب العالمين بو ابي انسان تعظيم قضاء وقدر كيفك واتهر قضاء وقدر تيب سريا ابي بلي ابي قضاء وقدر اخويا چونك كلمه لو برايان كلمه كي لحديثي بيغمر عليه الصلاه والسلام بيان لو كلمه لو نابع لقاموس مسلمانا هبت اگر وانا بويا منوام لنا هاتا لو يعني اگر وانا بويا في غمرة فرميه كلمة لو بكار ميرن لو لقاموس مسلمانانية
هر شتيك رو ادا قزا وقدر خوي رب العالمين بويا مادم قزا وقدر قزا وقدر يكيك الشعاركان خوي قورا اما بو سيريكين بويا بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام افرمي لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله اگر بقدر احد آلتون ببخشيد خوي قورا ليد ورناغري حتى ايمان بقزا وقدر نبيت بويا اوي كوابزاني اوي كوابزاني اوي كواتي بسرتا انما اصابك لم يكن ليخطئك اوي كوادس كوت ازاي خود نبوا اوي لدس درچوا بغيرتي خود نبوا او قزا وقدر وتواتر كوتاي بياتو بو خوشويستان قزا وقدر خواي گورا يك يگيت لو شتاني كوا تعظيمي تعظيمي شعار كان خواي گورا بكين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تعظيم الشعار كان شونا بتعظيم بيغمر بي عليه الصلاة والسلام هركات إيمان تعظيم بيغمر من كردو بيغمر من بغور زاني أو كات إيمان لو رزان كتعظيم الشعار كان إخوة من كردو بوي في القرآن فرمي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا افرمي وكو يكتري بان اكن اوا في غمر بان مكن عليه الصلاه والسلام اما هرش امي زباب زان نالين لبين اخوتنا وكشون علي مثلا ويك يقلي حما ببي غمر نالن حمن يعني اخوانا بدا يا اخوا خوي رب العالمين افرمي هرجز من بو شو بان منكردوا اي وجناب بو شو بان يمكن فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بترسن أو كساني كوا مخالفي أمركاني بيغمر أكن توشي مصيبة نار حتي ببن قرآن فرمي بترسن مخالفي أمركاني أمركاني بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي درومك أمركاني أفرمي دزيمك أمركاني أفرمي خياند مك أمركاني أفرمي لو دشتا سيران كي قاب وقاشاخي لايلون فرم مدى امركاني افرمي خلق ما خلط يعني اللي بيعوا مع ملدى امركاني افرمي اشتي خراب مفروشة بخلق او امركاني بيغمرة افرمي بترسى لوي كوا مخالفي امري بيغمر بكي عليه الصلاة والسلام بويا قوري بيغمر بقوري امر نهي كانتي لهار كوابيد چون كإنسان أبي بوشي وازبيت كبيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام ومحبتي بيغمر لدليا ببيت واتا عبادتك بخوشي وسيوب كان سيري كان برايان يكشتي زور قرنقيا ايوة تجربتان كردها أو كسانيك أشن بو حجب مال إخوة أزانن أگر كسي بشيطة حجب مال إخوة وبيتو أگر سرنك بشاري مدينيش حاجك قبولة يك أركاني حجني لشاري مدينة بي أزانن همو لشاري مكايا همو أركان كان لشاري مكايا بلام آية أما بو أزان بو لبرأ وي أو كسي كوا سردان شاري مدينة أكا بولاي في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام شتيق نبي لفرزكانا وبأبي هر إلا بيكا بلكو شتيق بي لمحبتو خوشويستيا خوي بشي بيكا واتو كسي كوا أتشيبو شاري مدينة وكو محبته خوشي زيروا كواتو كسي كوا لا ادا للاي بيغمر عليه الصلاه والسلام او كسي كوان لفرزكانا ني لا حجا بلكو لويا كوا خواي غور دايناوا اما بخوشي سيو بروين بوي ابي محبته خوشي سي بيغمر عليه الصلاه والسلام لنا ودل ما نابيت وتوقيري بكين وبغور السيري بكين انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إما أي إما بيغمرك ما ناردوه شاهد بسر ما نوى شاهد بسر ما نوى وشاهد لسرمان أزان شاهد بسر ما نوى يعني شيء وشاهد شل لسرمان أم قرآن شاهد بسر ما نوى وشاهد لسرمان بو إنسان دعاء بك بلي خواي جان أو عبادتنا إكم شاهد بيبو منك شاهد بي لسرم شاهد بيبو لحضور خواي رب العالمين شاهد بو أداو شفاعت بوكا بلام اگر شاهد بي لسر الله يا ربي ام كسمني بزاوية دا فرزكان او تاني انسان دعوا بكا پیغمر عليه الصلاة والسلام شاهد بي بوي نك شاهد بي لسري بوي لقل هاولانا دانشت بو پیغمر اخوة عليه الصلاة والسلام
فرمي أو آيات بوب خوان رو بيك لها ولان كاتي خوان ديوا جيشت أو آيات القرآن آياتك أو أفرمي أفرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام إما لهمو قلي الشاهد يكمان هنا وبوسر قل بوسر أمتكي وتوج أكين بشاهد بسر قل كتوا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو سر من برو تاردا فرمي يك دعوة كارم هاي اليتان للروج قيامته من شاهد بسر إيوه أي إيوه تشي ألين درباري من درباري إيوه ألين براسي تقصير تان نكرد براسي جهاد تان كرد براسي هلاك بون براسي همو تواناك تان خستقرب وسر خسنيم دينا أي إيوه لقيامته درباري من شي فرمون وتيان أي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لقد أديت والله أداي أو واجبات كرد ونصحت والله آمشقاري كرد والله اشتيق لما بيما نلي فرمي خوايا توبة شاهد بوا أوامن أوم قاندوا بوي أو بيغمر الشاهد لسرمان دواي أو فرمي لتؤمنوا بالله آلم ريقوا إيمان بخوا دس بيكا إتو أقر بيغمر ناناسي إيمان بخوا لكو دس بيكا دواي أو فرمي وتعزروه وتوقروه يعني بقورو بهيبت وسيريبكن واتا هيبتي كل دلتانا هبيت نقبو بسيطية بويا تعظيم الشعار كان هستانا بجي بجي كردني ما في بيغمر إخوال سرمان أزان ما في شيء لسرمان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي إيمان داران القرآن فرمي أي إيمان داران لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قصي خوتان مخنا بيش قصي خواو بيا غمروا ملي من بيا موايا أما وانية ملي أما بخوال لوجه اللي قال أقلا ناقل جنة قصي خو ما ناخينا بيش قصي خواو بيا غمري خواوا بوي القرآن فرمي واتقوا الله دي الأخوة بترسن أما الأخوة ترسيانا كقصي مناخينا بيش قصي خواه بيا غمروا إن الله سميع عليم خواهي قو ربي سرى بويا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أفرمي اللي بيا غمبرا هيا سر مشقيك بو إيوة أزان أسوة لقى القدوة فرقيش يا برايان كألي أسوة حسنة يا قدوش من هي قدوة لهمو بابا كان اللي يك بابا بقوته واتل لو أشد لعلم علمي زو شار زابي بلام لإدارة بقوة نبي لو أشي علمي تقواها بعلمي نبي لو أشي علمي بتقوى نبي بلام كألي أسوة بمعنى لهمو جانب كان أمسر مشقة واتتو أي مروف هر نقصيك هيا بروب وخزمتي في غمر عليه الصلاة والسلام أسوية أو جانبي خوبر كروا يكي تلا برز راقرتني تعظيم الشعار كان إخواي قورا أو يكوا برايان تعظيم الصحابي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبي آقا دار بين صحابي في غمر عليه الصلاة والسلام أو جيلبون خوين إخواني أن كرد قرباني لبي ناوي أم دينة دا أو جيلبون كوام يجو جاري كتر بخويو ناوي بين يتوا او جيلب كوا لخزمتي بيغمر ابن عليه الصلاه والسلام حتى وكو بيغمر وفاتي كرد او جيلب كوا بهي جورك بمو يك لا انا ادا لقسي بيغمر عليه الصلاه والسلام هج قران وصف يك نما ونيك هي صحابه كان لهالك قران باسي صحابه اكا يك زميت يعني هم يوصف يانك بو يا محمد رسول الله والذين معه أوانيك لقليان في غمر عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم برامبر بيباوران دليان تندو بيطاقة بيزارن رقيان لبيباورانا بلام لبين إيمان داران ببزين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله أأمان بردوام لعبادته لنوجه لأخوات السيان لقل أويك ولقل في غمبران بردوام لخوات السيان أأمانا بدواي الرزامن دي خوا دادا قررين لهر كيو والرزامن دي خوايا اندس كوي اگر نرخكي خوانشان بأيدن
سماهم في وجوههم من أثر السجود دمشاوياً أدرو شيتوا لبر أوي كوا شوانواري عبادتي تيايا أعمانا مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل نمونيان لغ إن توراة وإنجيلا بو أمتاني بيشو باسي صحابانا كراو برايا واتا هوالي أم صحابانا لأمتي بيشوا كراو بيغمرا فرميو عليه الصلاة والسلام أغادار بن دمتان بباريزن برامبر هاولاني من أفرمي هاولاني من سوين بخوا بيغمرا فرميو عليه الصلاة والسلام بقل أو كيوي حدا آلتون ببخشن ناقا ببخشيني مشتيكي أوان سنك أوانا هاولي بيغمبر من عليه الصلاة والسلام أفرمي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام دانش تبول لنا مانو سيريكي آسماني كر يو عربو ألي مش دانشتين هتاوكو نوجي عشابو لدواي نوجي عشاو سري برس كرو دوبارة بو آسمانو فرموي زور سري برس كرو فرموي النجوم أمنة للسماء فرمي هتا أم أستيارانا بميانيت آسمان أمين داري دسكوتو واتا آسمان أمين التي يكشون فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد أجر أستير كان نمان آسمان اشتياك شو قيامة الأصير فرمي منيش وكو أو أستيرانا بو آسمان أميني أصحاب كانم حتى من بمينيم أم أصحاب كانم قمرا نابن توشي خرافات نابن توشي خرافة كاري نابن فرمي من أميني أصحاب كانم واروا حتى من بمينيم أصحاب كانم توشي هيش كارساتي ناوم بلام أجرك من نمام أويتر أورو أداك خواخوي أزاني دعاي فرمي وأصحابي أمانة لأمتي هاولان وكو شون أستير كان أميني آسمان كانن هاولانش أميني أمتك من حتى هاولان بمعنية أم أمتم توشي لادان ناوية توشي هيش دا تخرابي ناوية حتى أمان بمعنية فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون رواه مسلم أجر أصحاب نما براستي براستي أو كات أمت أعوى سرگردان بي كوا إست سرگردان بوا داو كارم خواي گوره لغناهي اولو آخر ما خوش بي لتاوان ما ببوري قالمي أفو كشه بسر تاوان كان مانا يا رب العالمين تعظيم شعار كان إخوا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أعمي شعار كان إخواي گوره ذلك ومن يعظم شعائر الله إما تعظيم أم شعار إخواي گوره بكين خواي داوالي دكين لغناه ما خوش بي لتاوان ما ببوري يا ربي داوالي دكين بو خاطرين ناو پير وزكانت بو خاطئون او ناواني كوا ناو ناو لخوت ويكي لبند كان فير كردو كبيغمبرانا ويكي لدرس كرا وكان فير كردو كملائكتكانا يا ربي اوين خوشي الشفاء عاجلي بو من يا رب العالمين اوي هجار الرزقي بدي اوي كوا قرزار بو يبار بك يا رب العالمين اوي كوا منالي نمنالي بيبدي يا رب العالمين اوي هيت وصالحني ابوي صالح بك يا رب العالمين اوي جرابنا حق يا رب العالمين ازادي بكي أوي كوا مردوه الرحمة فيبك يا رب العالمين خوايا داولي دكان بو خاطرنا وجوانا كانت ولات من لدرب دري قاتو قرينها متي ببارزي يا رب العالمين يا ربي خوايا ولات من لقراني لخرابكاري ببارزي يا رب العالمين لجرد سيو قاتو قري ببارزي يا رب العالمين خوايا داولي دكان بو خاطرنا وجوانا كانت لقناهي أم خشكو بريان خوش بيا رب العالمين خوايا داولي دكان بو خاطرنا وجوانا كانت لغناهي أم خوش كبريان خوش با ولغناهي أوانش خوش با كوا لخزمتي مزغوتكان بكسكدانيا كوا لإيش كردنيا كوا لشوردنيا كوا ليارمتيا كوا لويشي كوا بيسي ناكا يا ربي خوايا جان أو كارانيان بوبكي بمالك بمالك لبهشتا آمين آمين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم توجهوا إلى الله أيها المؤمنين.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانه.

0: و پروردگارە میهرەبانەی کە ڕەحمەکەی بێ سنوورە خوا لە ڕەحمی خۆی بێ بەشمانەکە بیرژێنێ بەسەر ئارامگا پاک پیرۆزەکەی نوورەکەی چاومان ڕێنیشاندەری دنیا و تکاکارمان لە دوو ڕۆژدا پێغەمبەری ئەکرەم عەلی سەڵا الله عەلیه و سەلەم لە مەدینەی منەوەرە و بۆ سەر گیانی ماڵ و خێزانەکانی و یارەکانی و شنکەوتوانی بەگشتی و بە تایبەتی بۆ سەر دڵ و دەرونی سەرپەرشتیارانی ڕادیۆی میحرابی پێغەمبەر عەلیه و سەلاتو و سەلام باشان بۆ سەر دڵ و دەرونی برایانی بەڕێزم ماندوونە ناسانە لە کۆنترۆڵ کە ئەم بەرنامانە بۆ ئێمە تۆمارەکەن و ساغ و پاک و چاک و ئامادەی دەکەن و تەلەفونەکان لە بەڕێزتان وەردەگرن و وەڵامەکەش لە ئێمە بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و نیری چاوم وەردەگرن نوورەکانی چاوی من داواکەم لەو خوایە کە دەرمانی هەموو دەردەکان لایەخ ئەوە شیفای بە ڕەحمەت و بە پەلە بۆ کۆمەڵێ نەخۆشمان هەن و نەخۆشەکان بە شێوەی چی گشتی بە تایبەتی بیسرانی ڕادیۆی میحرابی پێغەمبەر خوا شیفاتان بۆ بنێرێ خوا ئێمەش لەش بەبار نەکا خوا دەرگای خێرتان لێکاتەوە براو خوشکە بە حورمەت و بەڕێزەکانمان مامۆسای موفەسیری قورئان مامۆسا برهانی ئەمینی یا رەب العالەمین بیکە بەخاتی ناو جوانەکانن بیکە بەخاتی عەمەلی ساڵح و ساڵحی ئەو خوشکبرانی کە بۆ تۆ سوڵحاون خوا ئیشوایەکی بە ڕەحمەت بۆ ئەم مامۆسا برهانی ئەمینیە بنێری زۆر دەمێکە بێتاقەتە بیبەخشە بۆ قورئانەی کە تەفسیری کرد بە زمانی کوردی بیبەخشە بەو کتێبە جوانانەی کە پێشکەشی کرد بە گەنجولاوەکانی ئەم کوردستانە شیرینە خوایە دەرگای خێری لێ بکرد بیکە بەخاتی ناو جوانەکە مامۆسای بەرز و بەڕێز مامۆسا مەلا عوزێر مامۆسا سۆران مامۆسا بەهادین یا ڕەبی مامۆسا شێخ ئەمینی موفتی یا ڕەبی خوا دەرگای خێریان لێ بکەرەوە یا ربی خوایە بۆ خاتینە مامۆسا حاجی لەتیفی باخ کاکە ڕێبواریێکمانەی خەڵکی کچانی سەنگاو مناڵێکی نەخۆشە بیکە بەخاتی ناو جوانەکانی خۆش شیفای بۆ بنێر و دڵی خۆشکە و بەزەی بەو فرمێسکانی باوکیا بێتە باوکی پیاوێکی بەڕێز و بە حورمەت و پیاوی باش و دڵسۆزی موسڵمانانە خوای گەورە دڵی ئەو باوکەی خۆشکا یا ڕەب العالەمین کاکە فەرمی خۆی و خێزان و ماڵ و مناڵی کاکە ئەیاد خوا ئەمر درێژکە بەرکەت خاتە قەڵەمەکەتەوە بەرکەت خاتە تەمەنتەوە بۆ ئەو نامیلکە جوانانە کە ئەینووسی و تەرجومەی دەکەین خوای گەورە فرسەتێ بە خوای گەورە موفق بکە خوای گەورە لە بەڵام مصیبەت بە دوورکات خوای گەورە جەزا و پاداشتی برای گەورە و خۆشەویستمان حاجی پشتیوان باتەوە خوا لە دنیا و لە قیامەت پشتیوانێ بێ خوای گەورە لە بەهەشتا قەسرێکی بێوێنە بۆ خۆت بۆ باوکت بۆ دایکت بۆ عەشرەتەکەت دروستکە و ئێمەش لە خزمەت تابین و بە دەستی مبارەکی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلەم لەسەر حەوزی کەوسەر خوا تێرعاوە خوای پەروەردگا جەزا و پاداشتی ئەو خوشکبرانش باتەوە کە گوێبیستی ڕادیۆی میحرابی پێغەمبەر دەبن و ئەو خوشکبرانەی کە پەیوەندی دەکەن بە ڕادیۆکەوە خوا پەیوەندیتان پێوە بکا بە ڕەحمەت لە عەزابی خۆی ئێوەش و ئێمەش و برایانی کۆنترۆڵش بپارێزێ یا رەب العالەمین خوایە بە لوتفەکەی خۆت دێدەپارێمەوە ئەوانەی کە مناڵیان نیە خوا مناڵیان بیتی ئەوەی نەخۆشی شیفای بێ ئەوی جیراوی بۆی ڕزگارکەی و مشکلی بۆی هەلکەی وی قەزیە بۆی دەفەکەی ئەوەی ناڕەحەتێکی خوا لە سەری لابەری خوێنکارەکان و قوتابیەکانی پۆلی شەش دوانزە یعنی یا رەب العالەمین لەگە پۆلی نوا یا زانکۆ و پەیمانگاکان لە ئیمتیحاندا خوا یارمەتیان بی خوا سایقەکانیشمان لە مقەدەرات بپارێزی سایق تەکسیەکانمان ڕەحمیان پێ بکەی سایقی گەڵابۆ شۆفر و حەفار و مەکائینەکانمان لە بەڵاو مصیبەت بە دووریان کە یا رەب العالەمین گەرمی فەلاحەکانیش گەرمیان دەستیان کرد بە دوورینەوە یا ڕەبی خوا بەرەکەتی تێکەی و لە ئاگر بیپارێزی بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆت و داواش لە هاوڵاتیانی ئەم کوردستانە شیرینە دەکەین کە پارێزگاری بکەن بیکەن بە خاتی خوا بازەرە لە موسڵمانان نەدەن و فەلاحەتەکانیان ئینشاءەڵڵا کۆ بکەنەوە بۆ ئەوەی تووشی زەرە نەبن و داواکەم لەو خوای ئەم نیعمەتی ئەمن و ئاسایشەمان پێڕەوا بینێ و ئەوانەشی کە پارێزەری ئەم ئەمن و ئاسایشە خوا بیان پارێزێ و ئەو دەستگا ڕاگەیانانەی یا ئەو نووسەرانەی خوا بەرکەت خاتە قەڵەمەکانیانەوە کە خزمەت بە قوڕان و بە قورئان و بە ئیسلامەکەن یا ڕەبی خوا موفەقیان کا یا خوا ڕەبی خوا پشت و پەنامێ یا ڕەبی خوا قەڵەمەکانیان پڕ لە مەرەکەب بێت تەمەنیان درێژ بێ بەرکەت خەتی عیلمیان کاتیان بۆی باشتر و چاکتر خزمەتی ئەم ئیسلامە بکەن یا ڕەبی خوایە ئەوانەشی کە مناڵیان نیە مناڵیان بەرێ ئەوانەی شویان دەکرۆ شو بکەن ئەوانەی ژیان نێناو ژن بێنن ئەوانەی کرێچین دەرگای خێران لێ بکەن و یا ڕەب العالەمین تو نەونۆ ناو جوانەکەی خۆ خوا لە بەڵاو مصیبەتی ئەرز و ئاسمان بمان پارێزە و لەش بەبارمان مەکە و ئەوانەی لەش بەبارن یا لە نەخۆشخانەی شێرپەنجەکەن یا ئۆتیزمیان هەیە یا هەر ناڕەحەتیەک یان شەکرایانێ زەختیانێ فەقەراتیان نەخۆشی دڵیانێ عملیاتیان بۆ کراوە خزانی ماموسا ملا محمود که شو روش لخزمتی او خلق ده دو برای قصر و بالا من یا ربی خواه درگای خیرانی بکی تو یا ربی خواه شفای بر رحمتی هم باب نیری بخاتی نونو ناو جوانا که خود اسم عظم صفت پیروزکان باری سرشانیان سوکو خواهی گوره بخاتی گوری خود درگای خیر هلا خوته درگای خیرکان من لیب کرو درگای شرکان من لسر دخ نورکانی چای حمد و سنهای خواه کم که خواه مولاتی ام عبده خوی دال القی چینوی برنامه پرسیارکانی ایوه بخزمت تنگیشت مو و ام رو سبین انشاءالله حاجی کان ورده ورده دینو ولاتی خواه من یا خواه بخیر بینو زخیره که باشی انی هنه بیتو خواه حاجی که لیه قبول کرون دعا کانی شان بو ایمه قبول بو بیو خواه ولاتک من لمحنت و لناخوشی و لناخوشی بپاریزی و او دست خیر پاک جوانی کلم ولاتای چاویان لمزگوتا لمکتبه لخستخانه لفقیره لدامه و لنخوشه خواه برکب خر رزقیان برخر عمریان به هوی خیری او خیر و مندانش و خواه دفع بلا لسر ام ملتا لسر ام کردستانشی لسر ام عراقا لسر ولاتانی دراوسی مامکی لفیتن بیان پاریزی بخاتین اونو ناو جوانکی خو یا رب العالمین و به هوی او صدقه و صدقه که قبول بفرموا حجی حجی که قبول بفرموا عملی صالح و صالحی خوشکان و بران قبول بفرموا بی که به شفا و نخوش کرمان یا رب العالمین بخاتی نونو ناو جوانه که خو درگای خیر من لیب کرو درگای شرکانش بان لسد داخه و او خوشکو برا برزو بحرمتانی که دعای دعای خیر من لیب کن یا ربی خواه هر دعایی که هنه لقاپی رحمت یا ربی خواه بوین جیب جکی آمین برا برزا کنم خوشکا بحرمت کنم سلام و رحمت و برکتی خواه تانی برنامه ام جارم لجر رنمایی کلپیایی که ام اسلامای مالیکی کری دینار رضا و رحمتی خواهی لسر بیم دفرمیه چوار شد دل رقه که چوار شد دل رقه که ام دلا وکو چون تشبیه نبی اوتومبیل بو مکینه حلاسی و اجوله ام انسانش ام دلا سرچاوی همو کارکانی دی خوانه خواسته دل من نخوش بو دل من شرکی تیابو دل من کفری تیابو دل من بغزی تیابو دل من حقری تیابو دل من ریای تیابو او دل نخوش لو خوایا پاری ما بناو جوانه کانی با اسم اعظمی با صفت پیروزه کانی خوا مقلب القلوبه وكو في غمر صلى الله عليه وسلم يكي لدعاء بردوامه كاني هر أما بودا يفرمون اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مثبت القلوب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك دعاء كان خوشك براكا دائما بباربلن خوايا ظلما لسر أم دينة باكا لسر أم شريعة بيه قردو بيه وين الدامة زراكي خوشك بريزمان دادا السوما عليك السلام ورحمة الله وبركاته
1: سلام عليكم ماما حيان ماما حيان بلاي هني كيف قلت غمري صح عليه الصلاة والسلام وديك كيف بلاي حكا ستاروشي بلاي سلام على المزري شون دان داس أولا ما قصا كيف نغا سلام كبير يا ماما حيان أولا كالسلامة أنا هاني الدخل اللي كان بوم كريو درنا حيان لي أولي
0: سلام
1: مصطفى لا يجوك تعري على السلام عليك نبرات الكنيسة دي أي حرة لقيت قديس بلي داني بعز يعني ورود بعز يا جيان
0: دا دا سوما سلام كردن سلام كردن فرماني خواو بيا غمرة سيدك دا دا سوما خواي جل جلاله سلام قولا من رب الرحيم أما كلامي رب العالمين أنجا في غمر جانا فرمي أي أيها الناس أفشوا السلام بينكم نجر المسلمين فرمي أي قروهم رفعتي سلام ليكن أفشوا السلام بينكم أشتي خوازن أشتي جيربن بدوي أشتي أبقرن أها لفرمو ديكي تدع فرمي دعوال المسلمين السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف سلام كلوي كي ناسي سلام كلوي كي ناي ناسي شاولي ان جاء بيغمبر فرمي الا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم اشتيكت ان فيركم اجر انجامي بن بختوري دنيا دار اي سلامه جاء بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مالتان باكن ولا شيطان بشي بسلام كتشيتو مال بل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي خير بنوس سي نقدا سي السلام عليكم دا السلام عليكم ورحمه الله بيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي أمسي خير أيش كوالا ما تفرع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي سي خير إذا سكر أنجا الشيطان لم ماله لم دلا إن شاء الله بإذن إخوة دا تيتا دا
1: بس هنك
0: أتن قراني لي إيه قراني لي درجاي شيطانة قاتل والشيطان بيتمالك
1: بس ما فجأة
0: مني سوف تشتيخهم كسوف وعندن كده جرام الله وهو جرانه
1: كيس
0: جرامته وقراني وسريني ألفكاني
1: أنا عم سريعة
0: تقولي
1: دست
0: تخوش بي
1: ما مسجّد
0: دست تخوش بي
1: ناس ما يعني
0: دست تخوش بي إيش أكاد تزور باش
1: خواه
0: خير بلينا تريتو همو بي سراني خوشي إيش همو من خواه لشر بدور منك خواه لو سلامة بي باش معنا اللهم أنت السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بسلام يا سلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام مفتاح صلاة الطهور والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم بأ الله أكبر داخلين يجبين بأ الله أكبر بسلام كتايبا يجكبان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لن يجي مردون شهر سلامه السلام عليكم لحمون يجكبان دا فرز السنة حموي كتايدي بسلام بسلام بناو جوانك إخوة جاء السنة في أغبري صلى الله عليه وسلم كلن يجبوي تو يكسر بفرمي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله دعي بلين اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام يا سلام كاك السركوتي برا قورة مان
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا أخوة السركوتي بيد الدنيا ولا دوار روش
2: ما وصل جماشي شكو
0: يا ربي أخوة موفق كاك السركوت
2: دسي ما سكب يا أخوة بارش بإن شاء الله أخوة قورة بو إموبيل إن شاء الله
0: أخوة يوش ليمن السيني
2: سلام أخوة وليبي
0: لمالو بناله
2: دستی ما چه کاما مساج جام ماما سا یک پرسیاری بچوکم هیا
0: دستی بابا چه کو
2: قربانی چاوبم دست سلام بوایا
0: با
2: من دزنیم هبی یا نم بی پیم خوش جارجار آب گلم رادی ایو اگرم شتی کی جوان ندوم ما مثلا شتی کی نازلی پیغمبر تیب گلم صلی الله علیه وسلم
0: خواجه زابا
2: آوا لیر و صلاه و کمل پیغمبر اگابی
0: انشالله آره والله
2: هاي
0: دزنيش مهبي يعني والله دزنيش النبي صلى الله عليه وسلم دياري في غمر أو خواي رب العزة لبر حلمتي أو في غمر أساسا تصلت على دياري تو
2: أي ما مصا جن يك اشتترم هي بقرباني بما مصا أعجوا شان برو بجماعات الراديو بلن يك برقي صلوات زيارة كان ما مصا صلوات عن زور زور كما يعني براسي سار جمعان دلائل الخيرات يكتان هي آخر جمعان بلاني كم شوار روشتين شوار جار تنجر أو دلائل الخيرات اللي يدن يعني إخوان ذاتهم باتوا براسي راضي محراب نموني ما مصا هالشي بلين كم لباري راضي محراب
0: يا ربي إخوان جزا باتوا بيجني عركة دخين سبر شغلي تشاو من
2: با قرباني تشاو ما مصا
0: يما جا أو صلاوتا نجات معنا يا
2: با خوان جماني تياني ما
0: مصا الرضا والرحمة إخوة إلى سلمي إخوة درجاتي أفرمي الصلاوات درقاي نجاته صلاوات درقاي نجاته صلاوات معي بختوري دنيا وقيامته إن شاء الله
2: الله
0: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خوي رب العزة خوي صلاتي ندي عليها لو شرفها اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي ملائكته كان رب العالمين صلواته الى دياري في غمر صلى الله عليه وسلم دواء كان ايما دفرمي ايمان داران ايوش صلوات بنا دياري في غمر كاكا سركو جيان في غمر فرمي هركس بيانيان بداخو نانيش نانيش مش كل مش قبطك خمان ماهو بيانيان دا ياران دا هركس بيانيان دا صلوات ياران دا صلوات بنا دياري في غمر شفاعتي في غمر بخلو سو قركا سي او شرفه بداخل سبنا بيدعو بيدعو اين يعني كن نانيش ما حتى لما موسى كان يمزقوت با جوان جوان لدنم بي حتى انا بيش يعني رانا نخوش بي علي خير ما بي كان دكان كدو بس يعني تم كاك بوس يسلاوتي ام حوتي بو تركك يبقى قربان والله خلقنا يا خلقنا يا كيف خويتي من أيام با خواجان صلاوت با لدياري منيش بم بمرو رشو خجالتي خمو خوايا بوهم دا صلاتو لبر او يكمل صلاوت يا كدام لدياري او دا صلاوت على دياري من تتوقي خلق انشي
2: والله عليش والله عليش والله امام صاهر بعدبيشة بس بويت كاري كم خجالتم بلام هر يك صلاوات كمان بوزياك بخواجاران خوش بو دوای همو باین که ایشا من تقسیم پیه ما مصا
0: چه
2: زور گل دایمه لسر رادیو که ایوه انشاءالله
0: وای گوره لبلا مصیبه بدور که خوار است که حلال باتیو وای گوره
2: سایق
0: تقسیم
2: که همه زور خوش و دلال خیرات یک تان هبو دوای نوش انشاءالله تان دا براسی دو یک دبا هاو زور زور بکمیلیه ده نزانه موضوع چیه ما مصا
0: ببرای کنترول پیان دلیم مسر چاو و
2: حاج جناب خو جناب خو باسی کلی زان روز جمعه روز صلوات یعنی برا
0: عرب اخوا عرب اخوا عرب اخوا
2: روز صلوات ما مس یعنی معقول نتوصل صلوات دود حرب العانی قام دو صلوات من بولی دنکاك اگر من نش فان بیلی ما مس هر گیم لی بی اخیرکم
0: دی اخیره والله برا پیغمبر صلی الله علیه و آله بیانی یک یک لو روزانی کفر هر کس صلوات یکم لی ده خوم جمله لروجانی کام فریشتکانی خواه بدیاری بوم دینو بلام لروجی جمعه انشاءالله خوم گو بیستی صلاواتی امتی پیغمبر هم کل دیاری پیغمبر دیدن
2: ای با قربانی و خاکی بری فی پیغمبر من صلاح
0: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد
2: خواه جزای خیرتان باتو
0: یا ربی خواه تو موفق که اکثر کود
2: همو مترادی محراب انشاءالله
0: خواه گوره موفق که اولا بلا مصیبه
2: خواه گوره تا من توی سمندریش که انشاءالله ما مصیبه
0: از معنی برای گوره کم
2: نوری چاو منی ما مصیبه
0: خواه گوره بو پر روناکی لچاو تابی جا نورکانی چاو مالیک کوری دینار چوار نصیحتی فرمی دلتان لنشانه بدبختی مروفکان او دلیان رقبه دلیان رقبه اها سیری کن پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لناو جسمی انسانا او کچون تشبیه کمینه او تشبیه نوی بدلی با اوتومبیل سیاره کمکینی تاو نبو جری تاو نمعنی هتاو ام انسانش که دلی تاو نمعنی تاو فوتا ام دلانه نخوشن که جی پیغمبری تیانه بیتو او دلانه نخوشن که بیر رزیه کن برا با پیغمبر و آلو بیتی پیغمبر او دلانه نخوشن که صلاح نای لدیاری پیغمبر او دلانه نخوشن که دلن صلاح دا لدیاری پیغمبر بیدعتا او نخوشن نخوش خواه شفاه هم با خواه رحمی هم پیب که براستی او شرفی که گوره تو وره لسلاواتا چوار مکرمه وره یک که صلاوات یک دی اللهم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد خواه ده صلاوات علی دیاری تو لده گناح خوش شبه ده خیره بون سر ده درجه مرتبه تو ها چون بیبشته کن لو خیره ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه هر کسی بیانیان ده صلاوات علی دیاری پیغمبر یا را ده صلاوات علی دیاری پیغمبر لشفاعتی پیغمبر بسو اگرکا لو خیره بیبشده که علی و بدعته پیغمبر فرمود دعا کانتا لبین ارض و آسمان سر ناکه تا صلاوات دیاری پیغمبر لأولو لناوراس و لکوتایدا ببرکتی او صلاوات دعا کان من برزکر بلا رب العالمین ای چون جابوه با دل من رق نبه دل من جگه خواه پیغمبری تیادا بیتو دل من همیشه یادی او پیغمبر اب که لسر برگیشا روحم با قربانی بی یمی بیر نچوی فرمود امتی امتی یا ربی رحمی لی امتی بی سرانی خوش ایست نورا کن داده هنر خوش کم لخزمتی هم داده هنر
3: سلام علیکم
0: علیکی السلام و رحمت الله و برکاتو کسا شیرین
3: سلام نزیم آمد صحبای یویتو من دو بیالو
0: یا ربی خواه حلمتی توش پاریز
3: نزیم آمد صحبایو بر هرمندانی را دیر ما فزن هر مال جنامی که ملی خواه علیه صلاة و السلام بی خواه تسری و موبایل يعني
0: الدنيا باتل انه مالك خيري بونس اي شو خيري بونس هر كسي جو بيست بي اجرك اي بو اوه
3: بس جنامي
0: بيغمري خواك عليك اي جا اما مهم ترين شد او يكا سيرتي مباركي بيغمر خواك بو خواه دا دهنا من وكو خوم لقال هر كتاب يكا بينم اتا حن نس هي واه جاري واه دو نسخة شم هبو هر حادم كان لقال ناوي بيغمر جاني لسر اكثر الان با ای کرمال مزام بیخیر ما بای شهر زبین لسیرتی مبارکی او پیغمبر و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه
3: مام فجان
0: بله
3: بیخ
0: مستر چاهم فرمو
3: مام فجان اگر یکی بیر قرآن بخوینه بس لین زنه بخوینه تبوازشی بقلم قرآن بخوینه خیلی بخوینه
0: نک با قلم قرآن هر جوشی دیو گره اجری قرآن که بونسیه اگر با قلم قرآن بخونه او دو اجر ورگره برای محاوله که فیر بیو فیر نابیه دو اجر ورگره اجری قرآن خونه که اجری من دوبونه که دو اجر ورگره دوان
1: مخصوصا اگر
0: دیو دیو دیو دیو گوری دیو دیو اگر قاعده خوفی بابا کر بینه باشه اگر قاعده خوف نبیه گوروی درست نیه دستی تری بسر آبین مگر معذور بیه و عذری هبیه اینه اگر معذور نبیه نیوشکی بطال و دست نیوشکشی بطال
1: بله ما مخواه یعنی حموز یعنی انسان حموز یعنی نامه که کرده روات دقمه خواه علیه صلاة و سلام یا زورتی ذکرتان برو یا اله الا الله اتوانه بسی کلی بیره بونمون نبرو لا اله الا الله دوائی چه تستقیه همه صلاة و سلام
0: ذكرى كان ببدزوش ببدزوش ب حتى لخشكاني بحرمتي وكل جرابه اگر اجازهش به سوري مانگانش به حد تواني با خوي ذكرى كاني بكا هيچ مشكله يك من
1: ماله
0: والله ما مستجان جو عيد خير شنو بكن بس الخوت هارو معلوم نالتانا سلام سد چاو كم
4: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تكايا اگا دربن كاتي راست خوي برنامه كا روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید. کجمیر ده بویانزه سر لبیانی. لوکاتانه ده توانن پیوندی بکن.
0: سلام و رحمت و برکتی خواه لهم لعکمان بی. خواه دلی هم لعکمان خوش که. خواه دل من لخم و خفت بدور که. خواه اصلاحی معلوم نالمام کهی. خواه اصلاحی معلوم نالمام کهی. خواه معلوم نالی رحمت من بیتی. اوی نیتی خواه بیدیتی اوی یاو تا پی من صالح بن صالح بن انشالله لدنیا پیان رسوی لقیامت پیان مأجور بین دل نیای خوشکم فرمو صحیح فرمو نازی
1: اللهم سلی علی سیدنا محمد اللهم سلی شفینا محمد اللهم سلی نبینا محمد اللهم بارک محمد و لاری محمد کما بارد علی و لاری من اتلال من تحمید السلام علیکم طلعی و لگرمون
0: علیکی السلام و رحمت الله و برکاته
1: ايه ماما طيب ناش ماما طيب يا حوارو
0: خوار روس فيك يا الخوال يا الراسي بي
1: ايه ماما طيب يعني جوش الصلاة الله وديم
0: يلا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل حبيبنا محمد اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آل شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرات طيب فرمو دادة
1: اللهم صل على سيدنا محمد
0: وعلى آل
1: سيدنا محمد اول
0: يعني خذ بضني مناسق من دعاء شيء من بقول اي تو زي نخوز من شز نيجي بعني دي خويك ورب خاتينا وجاي خويك تاكو تنيا شفا بو تو
1: شو بهم
0: ان شاء الله
1: بس جرام ابي
0: اي قيت شيكا اي
1: ماما سجن انشاء
0: يا جينيش مك ما يخوتنيش مك
1: يعني
0: جينيش
1: مك ربعي قولي شو نجاي أو إيش
0: هذا؟ إن شاء الله إن شاء الله. إيه ما مساجن بتشاد إيش ما دواش بمن هنالك منارنا منارنا ليش كم بشو هي؟ ليش ما مساجن برس يعني أجان ليبيو؟
1: أبي ما
0: مو سعیم دهی چون اصلا نموایلی، زمان جوانم هی دوست داشتیم موایلی،
1: موایلی شده زن تا قرآن
0: شنیدن. ان شاء الله فیرا بن امداوری حاکم کرد. نه مجازی زمین برای
1: پیروزی
0: محلی به من اجمعين شارع خاني خوشكم
5: ماما ساجان سلام عليكم
0: سلام ورحمة وبركاته خالي خوشكم
5: سلامي خواب لبه وإن شاء الله خواهي قوري أجرتان باته وبوهم راديو جوانا وبوهم برنامج جوانا
0: يا ربي خواتوش لئي من السيني يوش لئي من السيني بخاتينا أو جوانا كي خوتان ومعلوماتان لهم ودردو بلاونا خوشي بدور بل
5: ماما ساجان إيشي كيه كا ازام اگر بیکم ان شاء الله اگر قازانج کابه بخیر بو خوم بو کسانی شوار دوریشم و ایشکه حلال و نشته کی حرام و هیچ پاره کی حرام نشیکان یا فلان پاره کی کسی کی نزی کی خوم که ابد سیبمه و چون سال که زور زورم لیکن نشوار دو رو کم ایشب کم بلام زور اترسم لدرگ اترسم لهمان که تالوش اترسم سبین اخوان اخواستم پارم فی ندرت او بکسن زیده که خومو و سرشور بم جا نزانم چشتی کم که ام دو دلیم نمینی تو لای خوای گورش ایشالله سر کو تو بمو دلیا بم تا سرکوم ایشالله
0: یکم ایش کی کی تو کلی بخوابی یک دو کرداری خو مقصه که جوان کاله بقید برکه خوب پیرا کشه ما چو خوب که برشوی قرضی که دعای خواه نخواسته خواه ما دینیا کسفی امرو روش زره رکی رو جوان قرزان جاکی دوان قرزان جاکی سیان زره رکی ایتر اوه جاله برو کچه شیری نکم قد خود ما که برشوی بر یکا که خواه نخواسته و که خود فرمو روزت بی نه بپی توانه خو بپی حوصله خو چنه بود دکری او یعنی خو ما که برشوی قرضی که دعایی نتو عین نجاتی بی بابي توانا يخون حتى عبادت عبادة فاتقوا الله ما استطعتوا تو عبادتك خوانا سيا كرداري خوما عليها على زورة القرآن خوشة يعني عبادتي جابيه لسنوري درنا تشي لسنوري در خوي در شو بعملنا نجي
5: استخارة يا خو
0: ترشتكي تربكم نازارم خيشيك ابوشي نجاك اخو هيتشيني كي تاني بيك وبشكم خواي جورا رين مايوك
5: ان شاء الله
0: ما مستعجل بعرف شيء بس كوتو بي للدنيا ولا دوار بخير
5: بخوم وكثاني كبيستي
0: يا ربي خو على الدنيا ولا قيامه سر كوتو باستك
5: ما
0: سر تشاو كم كشي جا خوش كبر على زكان مالك كل دينار فرمي تشوارشد لبدبختي انسان تشوارشد لبدبختي يعني دل رقي اها سبحان الله جا عبد الله ما بس يوني يا كرغبي ما بس اويا كا خوفی خوایتی علی بیا هپی غمر خوایا پنا اگرم با تو لدلی کتر سی تو ایتیانی او دلرق لهم قلوب لا يفقهون بها ختم الله على قلوبهم خوا پنا ما خوایا موری رش نی لدل من خوایا موری خجالتی نی لدل من لناو چار من یا رب خوایا لسیما منا سیماهم فی وجوه من اثر سجود خوایا اثری سجده بردن با تو رکوع بردن با تو نزاکدن با تو خواه لسیمه منه شوق با تو یا رب العالمی اما نعمته تو سیری که پیغمبر صلی الله علیه و آله بسی دعا هر با علیه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دین اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ربي أن تجعل قرآن ربيع قلوبنا اللهم يا ربي أن تجعل قرآن ربيع قلوبنا أو قرآن فريا مانك أو قرآن بشفاء وضلو درون مان أو قرآن فريا مانك إلى قيامة شفاعة من بوك أو قرآن بياسا ودستوري خبان ومعلومنا الغلات مان يا ربي خواهما لدوري وقرآن كوكينو يا ربي خوار شعر زمان كيلو قرآنه لتجويدي لتفسيري لأحكامي يا لبلاغتي لفصاحتي يا رب يا رب شعر زمانك يا رب بقوري خوت وبعظمتي خو لكم كوريكان من ببورا كبهلا يا بنزاني يا بنفامي لخزمتي قرآنك يتوأي يا رب العالم خوتو الرحمن الرحيم يا رب يا رب لو الرحمن الرحيم يخو بيبش من مكة تو حناني تو مناني تو وهابي تو ودودي في غمري فرمو يا مقلب القلوب بپاره رو لخواب بلین خواهی پرورگار دلکان من لینوانی پنجکانی قدرتی تو خواه دل من نگواری با دنیا دل من لسر دین ثابت کی خواه دل من حبی دنیای تیادر که خواه دل من بغزی تیادر که خواه دل من تکبری تیادر که خواه دل من ریای تیادر که خواه دل من بختان و زم و امسالی تیادر که یا رب العالمین دل من منور که بنوری قرآن آنی دلی انده خوش خواه شفای باب نیری جا شفای درونی بی یا معنوی بی های دلی ساقه بلا معنوی انده خوش جی خواهی تیانه با تو سپاسی خواهی لسد ناکا دبرو براسی زور جی خواهی تی که همیشه سپاسی خواه کن لسد ام نعمتی ایمان و اسلامه یا ربی خواه بخاطی نهو جوانه که خواه وامالیم که اللهم اجعلی شکورا و اجعلی صبورا خواهی و عملیم که میشه شکری تو بکن خواهی و عملیم که صابر بین لسن نارحت یکن خواهی و عملیم که لچای خو من ابچوب بین لچای خلکا گورو بریز بین او نعمته راسی زور گرنگا بایخ بین بدلها پیغمبر فرمی لجسم انسانا پارچه گوشت هيا اگر او پارچه گوشت بو خوا صلحا همو عضاکانی بو خوا صلحا اگر بو خوا نصلحا همو عضاکانی بو خوا نصلحا فرمیان اویش دل دل خوا دل من سلامت کی باوکی لیوان باوکی لیوان
6: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. غرقي رحمتي خوابي إن شاء الله.
6: ما مصاجم باش شكر حالوزه.
0: وباش وهموم أمكى.
6: وخويك. ما مصاجم والله برسياري أقول دوا كايرك أجر حزيتني.
0: بيخ مسر شام فرمو.
6: شام خوش بدوين الراديو كل جولة بقرم. ما مصاجم والله بنسلك ربا وسوا.
0: دي.
6: من خم كريتيم.
0: باش.
6: چند کسی اکتیم الان آنو بچلو بانک بلنه پر از زیاوی نچه تسر
0: بله
6: جامل خوم او تو مبسم خیمه ناسم او پره را کشم
0: ای دست خوش
6: سامن ناسی های خوم آنه امام است را کشا پره که بروا که زور بکمی اسم مالی اگر بسم مالیان دولار و جناب تو بیسر الان بر روشم آوشتی شای ناخم لبر او پره را کشا خانوشتی که کدو یعنی هست کم پره که باش نیا
0: باش
6: يعني ما مصايك دولار وجناب ما مصايك تيش ياونة يا ملاشة وتيتي محتاج قينا راين كشا
0: مل
6: جاء من أتوان براي كشم يا راين كشم أو باري أبو خان أما يك
0: مل
6: دوش باكم عملياتك اللي إن شاء الله دو عشرة بوكن بيسرو فينا لا أسك تجويل يا رول الشمس عملياتي كي جبري بوكن دو عشرة بيبش ما نكن إن شاء الله
0: إن شاء الله أخوة شفاعي برحمتي بومني
6: ما مصايك تجويل يا قرم للراديو كمن ممنون لا خدمة
0: لا خدمت لو خوايا پارمو که جویل دنی عبد خویتی خوایی گورش فایی که برحمه با باوک تو با همون خوشکان بنیره با خاطی اسم عظمی خود درگای خیران لیبکاتو لعملیات که سرکوتو به انشالله حتی بود دکره باوکی لیوان رحمه لو دایی که باوکر خول معاملی سو دور خرو سو اعلانی شر لگل خوا لگل پیغمبر علی صلی اللہ یک دو سی اونا بابی گناحی تا اهوانکی او یکم چی تا لدائی که خو خود تیده دور خرو حتی بود دکری حتی بود دکری اما او برزانه قیاسی و کفا من استر غیر باقی ولا عادی فلا اسم علی علی اما که که یست باو چی دیوان گیان مثلا بلی خلقه که بلی من ناچه لجعفران دانیش علی ابی لطوی ملیگ بم ولی ایش شرعین علی من ضرورم او سکنایه آخر با قربانه بم تو سکنایه با چی اچی با توی ملیک با چی ناچی با شعب هست و تیان کابره منالی که پیو با منالی دکانکه پلاماری موزی دکانکه یا کابره دکان که اکه دایی دی بردن دیکم او اقلی توانیه و تی اقلی توانیه با پسل که پیازیال نگر با پلاماری موزه بلام توش و تیان کابره عیب نبیه چوبو افرتی لدکانی جام کرد جامی او خوارده سا اویش نما جامی او خوارده بکرین و تی که جامعه که کردی و تی خالو جان استیل بو و تی یارمتی من با و تی با و تی فقیرین و تی اگر فقیری لفافو نبی خورو باشه یعنی برای شیرینم اما نه ای شرعینن که که باو کلیان تو جلو کس جور کسانه مگره نوره که چامیون لم روشانه افرت تلفونی بکر میو کرک حتی دایی منی کرتی پیشتر علاقاتم بلگا پور ما لگا پوریا خواه پنامان با خواه پنامان بی خواه پنامان بی خواه پناگرم با تو که برد نبارینی بسر مانا لبر رحمت که نبوی بخواه برد باران بسر مانا او مصیبتون قد باو کلیوان بی سرانی خوشوی قد خلقی خراب مکن با قیاس با خوتا ملاو شیارا کیفی خویی تی تو لگا ملاو شیار ناچی دا قبر کتو ملاو شیار بتنیع محاسبا توش بتنیع محاسبا من خوم رو رشیل اخوا کم سو خوم برتیل خوم خیانتا کم ظلم کم ناحقی کم بیر شرعی کم امر بچا کم و خوم نای کم امر بخراپا کم لی دور کنو خوم ای کم اما امانا حموی خجالتی و شرمزاری بوم ای توش بسر برز و روز فیو درسی تر توقت چه بسر من وقفوم انو مسئولون بیان وستین یک یک و آتیم یوم القیامت فردا یک یک بیان وستین حسابیان لکل کن نالی عدی ملاو شیارو جعفران همی کو کنو نه و ملاو شیارو امن نامی اعمالکی خود شرمزاری جعفران امن نامی اعمالکی اعمالی خود رو سربرز و روز پین برو با قربانی حتی ابوات اندکری خواه یرمتی من با لسو خواردن با دور بین اعلانی شر لگل خواه لگل پیغمبرانکی أو أو تر إعلان الشر أنت أتو سيريكا استخلك أم دنيا على شيء على يا أخو كذا لقال أمريكا تينا كي شر لقال نكا شر لقال كيفوتي دي منو أنا لما لم يا ربي خوال لقال كذا لقال خوا داتينا كي شر لقال خوا نكا كار شر لقال خوا كيفوتيني أكو رأي على على خوا غزب لميرو لبقري بالي لباكا خوا غزب لبزن بقري ناني شو أنا كأخو إخوة غزب لو عبد بقري كا إعلان شر لقال خواك إعلان شر لقال خواك إيه أو خطر نية برا والله زور زور خطر جا أميدك إن شاء الله خواب مان باريزي لشر ضل لشر شيطان لشر نفس أنا براسي بهلاك ما نابل وهي برورقا فرستو پناما بي إن شاء الله ويارمتي مان بي جا نورا كاني شاي من ماليكي كوري دينار رضا ورحمتي خواهي لسبه فرمي چوار شد لبدبختی مروفا کانه یکم دل راقی او تشتیکی لسری دوائی دو هم چاوی که فرمیست کی پیانه الله پیغمبر جان فرمی علیه صلاة و سلام حو کمال هن لجر سیبری رحمتی خوادان چو چه؟ یکی لو حو کمال او کسانن که باسی فرمایشتکانی خواه پیغمبر دکن باسی برشتو جنکم چاوکانی هم بفرمیست آودن سبحان الله ازانن اعجاز صلوات بن دياري پیغمبر صلوات الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اعجازي فرمودكي پیغمبر فرن دو چاوهن اگري جهنم نايسوتيني چاوي لبر خوا فرميسكي پيابي چاوي لبر خوا حرسو پشتو پناي مسلمانان بيو مسلمانان پاريز پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم دو چاوهن اگري جهنم نايسوتيني الا مگر شیری لگوانی مانگایگ یا حشتری که مینه یا مرگ یا بزنیگ دایکی ام شیره چه تو گوانی او مره او بزنه او حشتره او مانگه نه والا ایده فرمی او چاوانش خواد اگری جانم نیسته کامانن چاوی لبر خواد حرسه چاوی لبر خواد اگری سبحان الله سی و شرفه قرآن فرمی فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا کم پیب کنن زور بگرین کم پیب کنن زور بگرین اما فرمایشتی پیغمبر دل نیا
7: ماموسا
0: بله
7: اوین اگر بلین اوین از نکر بگم رو جو چی دستی حرام ها همین لان سر بیان بیشی سبشی بخوی اما یک
0: چی بکری دادا
7: چی دستی نخوی نز نکر و اوان زیلا رو تکنی نفق نو دورون بله ماموسا جان سير ضرور دي صلاه جاي تاجي ما في غم صلاه انا ما قلنا قلنا احنا يعني ده ترى ضرور بلا ما ملكه تن اوا
0: صلاه بيد ديال في غمر
7: بلا بلا بوا يعني ما عاصم
0: يعني لسوري مع ابي الصلاه با
7: يا سي شو هو بي
0: اي قيتك
7: يعني دروسه
0: اي قيتك
7: لا بلا ما قلت يعني خلاص
0: بس خلنا نسمع الصلاة زين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ذكر سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر الصلاة لدياري بيغمر الحمد لله سناي خوا أتوانن ب دزنيج وببي دزنيج حتى أو خوش كاني كلا سوري معنا أتوان مخوان أو ذكران أربكن ببردوا لجزنا أتواني الله أكبر كامك أويك قد غير لخوش كان ك كاتيك لشيان جران دبي يكم او خوشكا قرآن ناخويني باشا دوهم او خوشكا ناتشي تمزقوت مزقوت امش حرامة نابي بتشي تمزقوت بلا شي جرانو سيهم ام خوشكي ك لسوري مانغانا لقل بياي خوي ناخوي شكم لسوري مانغانا حرامة ايش قطعيا بهيش شوي بوينية لقل بياو كي دابخوي شوارم اقل لسوري مانغان رجو ناقري اگر لسوری معنی ابو نیوز نخوینی اما معنی لی حرام بهیش شویه انسا هر افرتی که او تا سوری معنی رو بایی نیه بهیش شویه یا منالی بو بایی نیه نیوز که بایی نیه رجوع بگری بایی نیه چه تمزگود بایی نیه قرآن بخوینی بایی نیه لخدمتی قرآن دابی الا او ذکرانه که يا او قرآناني كبنيتي دعاء مثلا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اما اما اخواني يا با با با دعاء بنيتي دعاء لبرو خوش كبر زكانم ابي اقدر بن ككوتنا سوري مانانو نيوش ناخدن روجو ناق حتى نيوش كش ناجر لو دعاء روجو كاجر لو نيوش كان روجو كا اجر لو نيوش كان ناجر لو دعاء سوري مانكش نيوش كان ناجر سي ولو تاي خوالقل افرت انا نيوانيتي افرت یو اچل روز منالی بیا حتا زور را شز روز باشه ام شز روزه نیاز نکه یک نزیش قزر نبی سبحان الله باشه افرت یو اله من یو پانزر روزه سوری منگه ام پانزر روزه نیاز نکه دویش یک نیاز نکره تو قزریش نبی و گناه بریش نبی اولو توی خواه اله گلیده باشه بلام که دویی که کتایی به سوری منگه که اگر روزوی فرض بود تو این روزکانی عاده که بیجارده ابی بیجارده بلان بو نیوزکان نیجارده سبحان الله سبحان الله اما نعمتی خواه اما لطفی خواه لگل خانمان دا لگل آفرتانی بحرمت و سلار و خواناز دا باشه تو سری که لمانی رمضان جاری وای قدری او خواه آفرتی واه مثلا خواه جل جلالو لطفی لگل دادنوینه ما مثلا چند روز یک لو مانگه استراحت یه داتی و بر روزو نبی همیش لطفی خواه برانبر بخان مکن نبرو عزیز کنم امت نظر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایما انشاءالله بحول و قوتی خواه کار یک دکین خواه لخواه من انشاءالله راضی کن خوش که برانبر دکن
8: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: سلام و رحمت و برکتی خواه لهم ولیک من بی خواه لرحمتی خوی ببرش من نکا و العذابی خوی خواه هم ولیک من بدور خواه خواهی پرورگار شفای برحمت و بپلبون خوشکان ممنی و عملیات دکن خواهی یارمتیان بیل عملیات دکن سرکوتوبن انشاءالله لبلا و مصیبت همو لایک من بدور بیم جا نورکانی چایی من عرضم کردن اتمن مالیکی کوری دینار فرمونی چوار شد لبدبختی مروفکانه یکم دل رقی دوم چایی که فرمیز که پیانه لبرخوا سیم او کسانی که تماح یعنی هیو دائمان دوای دنیا کوتون شوارم اوانی که سورن لسر معنویان لدنیا دا یعنی هیوا عملیان دریجه هیوا عملیان دریجه و اوانیش که بردوام حزل جیان دکن و بیستو ملیان علی ننکی مینا
9: بلا ماما ساگر سلام علیک
0: علیکی سلام و سر چاوکم ننکی مینا
9: ماما ساگر اوان من دوسی من عالم مردوه اگر بیم بیم لقیامت گوره بون همو و عذاب و شش حس همو و هز بیستالون و سال همو اگر بیم بیم لقیامت یعن بیر موانی
0: ایشالله ایشالله یعن بینی تو بخزمت تگن ایشالله
9: الالله گوره بون زیانه نبو شویان کرده بو
0: ایشالله خواهی پرورگر لبهشت همو من کوکاتو ایشالله اینن کی میاد تو باش قالت ام طارخ نن كي مينا ان شاء الله باذن اخوا بالرحمه اخوا وبشفاعتي في غمر ان شاء الله بارش على قال كوربكاني خو تابيش
9: اي بخور بار ما مستعين دستو خوش بيتا وخوش بي
0: واي غير صد بر زو روسي ولاش ببار نكا لا
9: قلت ربي اخوا تو بي الله ابو ما مستعين
0: يا ربي اخوا حرمتي تو بار يزو لاش ببار نبي وجلكي بيري نسوتي ان شاء الله خواي غير با كوربكان شاد كاتول بهش شي فانو برين
9: لا اشهد
0: اخو حافظ ماما لامانتي خوابي جا خوشك برابر ازكان يعني هو او ادريجي مثلا بابري خلق علي نامري علي سر خبران داخرا اما هو لا اله دنيا هي هر پلا مارا كرزور سيرا كاكا شوخي كي كابا دوان دواني كابا سياسي روشي چين بو لا بكرزو لا نزيكي مطاركا لبی برادری وقتی آقای راه زلامی بیزدانه قطع ارزیه دنبال کلام کسی لکتره خود جبوت چی شکه خوب من ببرم کس خواه قطع ارزانه بالک خوی خود خوی سال لادیا که اینجا خواه خزمی لیگتون بکه سات شوار سر حیوانی بیاد دامینه بده سیو چون بخیری که همون تلبان کرالی سر قبرانه صور عجیبه ما ضابط داریه داره که پیگرانه خلوشی لزیره دانیشه ای هاوار وره مال ضابط داره کانی خواه جیان باشه او همو شاخو داخو بر این هم سوتان همو بپر یعنی زور سیره و خلکه هلیه بوتو بخواه لیه بوتو يعني أوصى عنه لهذه كيسل هذه كزور زول لعلي شعرك خراب تري بسراته. نا والله برا أم إنترنت وفيسبوك أخرج نبي حرحي تشينيش. نا والله أبى برا أمنا الله دانيش تو حتى دوان زو يك وشو دو شو لو سر جادة بم موبايلو مالويران داماو سر قردان. أوصى إسأل لديكي پنجاه شصت ماله دیکی سه ماله کره کاری که دست نگه که از نکه اگر نه نیه بیخوین ای چون اما مصیبت نیه اینجا خالی کی گرنگ که لبدبختی مرو بکنه ایش اویا که براسی انسان دبی اما نه سور نبیل سر جیه اینجا بخواهیم موقته جیان موقته که تیگ رای کو تایپی ای باشه بو ام جیان موقتا بو خو روزدکی بو خو عبارکی بو خو ناشیرینکی لبرو براسی یعنی جگی سر سرمانه انسانی واهی خوان خواست خواب من پاری زور ببی حرمتی رو بدزی بحرام خواردن بسو خواردن با ایشی ناشرعی و بی جیو بی ری باشه خیلی کتلی افروشن و تلی اینان و عرق فروشنو عرق فروشنو ام بر خوی بمانو سو خواردنو برتیل خواردنو امانه براسی مصیبتی که زور گورن یعنی تو رو با معلوم نالی ام رو بناشکوری خوانه با حلالیش برو نگره نگره جاور حرامی بیتی جاور با حرام بخی که ورو با پاری عرق فروشن با پاری سو خواردن با پاری برتیل خواردن با پاری خیانت کردن با پاری ظلم کردن ازان خلقی و نانا که لسر و چال بو خلق کرده ازان خلق نانا که لسر و که نانی خلق بپره ازان خلق مال دا پاره مالی خلق تیگه خواه پنامان بی خواه پنامان بی پاره بی مالی خلق ترگی تیگه دی پاره بی جیان لخلق تیگه دی پاره بی مالی خلق ویران که اما مصیبتی که گوره جا امیده کم انشاءالله ایما ام نصیحتانی مالکی کری دینار انشالله بچته جو منو لدل من از جگی بودنی و انشالله دل من رق نبی ولی خواه پرین دل من سدینه که خوی دام زاوکا و انشالله همیشه ام چاوان من فرمیست که پیاده ها لین طبیشو اعجازی فرموده که پیغمبرم با بس نکرن که پیغمبر فرمیست صلی اللہ علیہ وسلم هر چاوی فرمیست که پیاده بیه انشالله اگری جهنم نیسوده از این او فرمیست که چاوکانیشو برشو ازانی اگر او فرمیست که نوید چاوکانی بو گنکا باشه ای امر رحمی خواهی اما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با صحابه که منالکه ها ما چی کر پیغمبر گیان فرمی من تایسا چه منالوی چیان ماز نکر فرمی جا خواه رحمی لدلی توار گرو خواه لدلی منالی نگر او رحمی نبی خواهش رحمی پی ناکر خواهی گوره رحم با منی شو با ایوش که خواهی گوره عقیبتی منی ایوش بخیر بجره خواهی جل جلالو بخاطی ناو جوانکانی خوی بخاطی اسمی عظمی شفای بررحمت و بپله بون خوشکان من بنیره بو ما مصای برز و برز مفسیری قرآن ما مصا برهانی امینی ما مصا ملا عزیر ما مصا شیخ امینی مفتی ما مصا سوران ما مصا ملا بهدین یا ربی خواه درگای خیران لیب کتاب آنی کلش ببارن آنی نخوشی نخوشخانه شیرپنجکان آنی منالی اوتیزمیان هی اخوا شوان بی آنی نخوشی گلچیلانه نخوشی دلیانه نخوشی فقراتی نخوشی شقیقانه هر آزاری که یعنی نخوشی گرسیل و دلیانه شکرانه زخت یعنی یا ربی خواهش فهم بی خواه آزار کن من لیه دور خرا و خواه رو نکیم خواه چاو من رو نکیم خواه گیو من رو نکیم خواه دل من فسیحی زمان من او قرآنم که به بهاری دل من بر رو نکیم چاو من و شفاعت کر من او قرآن فریه من که شهر از امه که لو قرآن ببیه به برنامه خو من هی مال من هی من المانی ولاد من همون لدوری او قرآن کو بینو یا ربی خواه بخاطی ناو جوانه کنه بخاطی اسم عظمی خو او برانه که عملیات دکن خواهش شویم با بنیری لعملیات که هستن کتوبون خواهی گوره رحم با کاکا ریبوارو او کریبکی خواهی رحم با کاکا فهمی و خیزانی و نالکایم کی یا ربی خواه بخاطین آوجوانه کنن بخاطی اسم عظم رفع حجی لطیفی باقی بو خوش که برانه مام کی و دعای سبری که بو خوش کنه که لجبه بارن خواه درگای خیرانه بکوی یا دلسوز و خمخوری امرادی خواه لخمه دوی خواه جزا و پاداشتی برای گورو پرشتیوان من باتو که پرشتیوان من لدنیا و لقیامت خواه پرشتیوانی بی لدنیا لقی خوی هی مالی هی منالی عشرتی لبهشت قصه که بیمینه این بود روز که اوانی که پیوستی هم را دیر جبه خواه پیوستی تن لدنیا و لقیامت جه و جه که خواه برکت خواه سروتی زراعی منو گنمو جو فلاحتی فلاحکان برکتی تیخه اگر بدور بیه لزرر بدور بیه یا رب العالمین یا ربی خواه رحمه خیان کار اقتابه کم که یعنی پولی دوانزن یا پیمانگان یا زنکون امتحان یعنی خواه لامتحان کن سرکوتو یعنی خواه من لدائک من لباک من لمردو کم من خوش بی رحم بغریب کم یعنی سایقه کن من لمقدراتی رگاوبان پر سایقی گلابه کن شفله کن حفاره کن مکاینه کن اسعافه کن پاسه کن پیکابه کن یا ربی خواه حاجه کنش من بسلامتی بی تو نامن یا ربی خواه رسقی سایق تکسی کنش من بی رسقی دوکانه کنش من بی رحم بکری کارو جوتیارو شوانو گاوانو وستاکان مام کی رحم به همو چی تونش کن دکتر برزکان محامی برزکان مهندس برزکان ماموسا برزکان نوسر برزکان ریسپی برزکان گنج جوانکان آفرتکان کچکان کورکان آنی شو یعنی کل شوب کنو آنی شو یعنی نرشون بین امینالی نی خواب نالی بیتی امینالی نی خواب نالی بیتی امینالی آتم پیر من صالح بن صالح بن لبلا و مصیبت بدور بین خواه ام نعمتی امنو آسایش من پیر را بین آنی که پریزری امنو آسایش خواه بیان پریزی جوش بینیان لعزکیور کی برکت خیر خلامی نوسرکان من خدمت کارانی محرابی پیغمبر لبلا مصیبت بدوری آنکه عاقبت بخیر بین سلام دین دامزرابی او آنی که لنعمت ایمان و اسلام بباش خواه هدایتی هم بی خواه هدایتی هم خواه منشو ایمان شمو که بس ما هدایت لو شیطان ملعون بیر رحمه بیر بزی خو منو مالمان من پاریزی دل من پاکت و لبغز لحقد لغرز لکیبر لریا لشیرک خواه دل من پرکل لنوری ایمان خواه بخاطی گوری خو سر برزی دنیا که من رحمه سر پرشتیانی رادیو محراب با برایانی کنترل با بیسرانی خوشیست با آنی که لدروی ولاتن آنی لناوی ولاتن خوابیان پاریزی همو لایک من آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
10: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب
11: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
12: براستي بو ايوه هي لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روش دوائیو یادی خواش زردکه

0: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
1: وَإِذَا

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا

وإذا الوحوش حشرت وإذا

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال

فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

0: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت

そうです。

وإذا النفوس زوجت وإذا

0: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت

Oh,

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

ذكري ايواران ايوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيه دپاريز ري ليان تا بياني

فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا لا إله إلا الله وديني بيغمبرما محمد صلى الله عليه وسلم لسر التي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أواش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيجا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعت أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيج بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد پیدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني لور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشك.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگر نيه لآنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يك نيه مگر گوه رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونواجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و ام نزاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكردين نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
1: اواني كبا اميدي ديداري ايمنين وتيان او بو فريشت دار بزندرا بولامن تا دلنيابين لحقيقتي قرآن و پیغمبر ياخد پروردگار من بچاي خومن ببینين سوين بخدا بگمان اوانن لدروني خوين دا خوين بگور دزانن لسنور ترازاونو سرکشيان بأندازيا
0: يوم

0: كاتيك هاتينو تماشاي او من كردكا كردو يانا هموي تاوان بو بربامان داو كردمانا تبو توزيچي پرشو بلاو
1: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا
0: باشت يكان لو روشدا جيغو ريغيان زور خوشو رازاويو شويني حوانا ويان زور تاكو لبارا
1: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
0: روشيك ديت آسمان لتو پد دبید بهوی هوریجی تایبتیو براستی فریشتکانیش دادا بزندرین دست دستو گرو گرو بشیوی چی تایبت
1: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
0: او رجا ایتر ملکو دسلا داری راستقینا بدست خدای مهربانا بگمان او روژا روژی چی زور سخت و دجوار دبید لسر بیبا و رو خدا ناسان زور پشیمان دبن.

كافركان بيان ويشي تريان قرتو وتيان او بو قرآن بيك كرت بوي روان الناكريت بيقومان ايما هربو شيوية الرواني دكين تا دلي تو زياتر دلنيا بكين بردوام بجواني داي درجينو داي جينين.

0: خدا نناسان لجياتي خدا شتيك ده پرستن كان سوديان پيدگينيد نزيانو هميشو بردوام بباور دش ببرنامه پروردگاري دوستيد.
1: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
0: أي محمد تومان روانا نكردوام مگر بو اوي كا مجد دربيد با ايمان داران ترسي نربيد بو بباور.

0: هروها اوانشن كاتيك بآيتو فرمانكاني پروردگاريان بيدار بكرينوا هروا بكريو چويري بلاي داتينا پرن بلکو تيدا فكرنو ليشي دادانوو پاشان پي روي دكن
1: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
0: وانشن كدلين پروردگارا لهاو سرانو نوکان من کسانیک من پیه ببخشا که ببنم ما یه روناچی دیده منو شاد منی دل منو بمن که بپیشوا با پارس کارانو خدا ناسان

0: موسا وتی پروردگارا بگمان من دترسم بروان پینکن تنگ نفسو سینه تنجش ببمو زمانم پاراو نبید بلکو پیام بو هارونی براشم بنیرید تا هاو کاریم بکاتو یارید درم بید
1: ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون
0: تولی تاوانی چیشان وابسر موا کاتیک بحلا قبطی کم کشت باید ترسم بم کشنوا
1: قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معكم مستمعون
0: خدا فرموی نخیر ناتوانن بدکشن كواتا برون هر دكتان هاوري لقل معجزة كانم دا ايما براسي لقل تان داينو تاو ديرو جوية گرين
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين
0: بچن بولاي فرعونو بلين ايما براسي هر دكمان نير دراوي پر وردگاري جهان يعني
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل
0: داواد ليدا كين كدس برداري نوي إسرائيل ببيتو آزاديان بكيد بالقل إيه مدابن
1: قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين
0: كاتيق موسى وهارون بيامي خدايان قياند فرعون بموسى يود أما باداشتي بياوتيا آيا إيه ما بمندالي بخيومان نكرديد تندها صالي تمند لنا وماندان نبردسر
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
0: اوشد كرت كا كردت ما بستي كشتني قبطيكيا ديارا كتول الرزي وكسانا دايت كنا شكرنو باداشتي بياوتي نازانن
1: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين
0: موسى وتي اوكاتا اوم كرد لا نزانا كان بوم نم دزاني بو دمريت.

0: اما براستی به تماینو امیدوارین که پروردگار من لگونه هکان من خوش ببید هر بویه کم دستین لیمان داران چاو پوشی لرابردوی ناپسند من دکات
1: و اوحینا الى موسی ان اسری بعبادی انکم متبعون
0: دوی سالها وحی من نارد بو موسی ایتر ولاد بجه بهیلید شو روی بکا ببندکانمو دل نیاش بن کا دجمنان شوینتان دکون
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين
0: فرعون که هوالی زانی ناردی بو شارکان که هیز کو بکنوو نیلن نوی اسرائیل کوز بکن
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون
0: جاری داووتی بگمان اوانا دسته چی کمنو زو بالبستیان دکین
1: و انهم لنا لغائضون
0: براستی اوانا سرکشیان کردوو ایمیان تور کردوو
1: و انا لجمیع حاذرون
0: خمتان نبید بگمان ایما همومان بیدارو آگادارین لنخشیان
1: فأخرجناهم من جنات وعيون
0: إنجا إيما بوشي ويا فرعون دارو دستيمان درهنا لناو باخو باخاتو كان يا وكان
1: وكنوز ومقام كريم
0: لناو غنجيني جوراو جورو جيغو ريغي خوشو رازا ودا
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل
0: نوي إسرائيل من كرد بخاوني زور بي مالو سامانيان
1: فأتبعوهم مشرقين
0: أوسا فرعون دارو دستي شوينيان كوتن لقل خور هلاتن دا بيان قيشتن
1: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون
0: كاتيك هردولا يكتريان بدي كرد ياراني موسى وتيان براستي بيمان قيشتنو إيمتيا توين
1: قال كلا إن معي ربي سيهدين
0: موسى وتي نخير وانيا من براستي پروردگارم لقل دايو رينمو يمدكات بورزگاري وسرفرازي
1: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
0: أوسى إما وحيما نارد بو موسى كبعسا كد بمال بدريا كدا هرك أو كاري كرد دريا شقبو هرى قو شقامي چي دور درا بشاپولي قوري آو كوكش شوية چي قورو مزن وابو آوك هل درايا وا دوانزا كولاني بو دوانزا تايفا كي نوي إسرائيل دروس كردو بنيوانيان دا پرينوا
1: وأزلفنا ثم الآخرين
0: باشان أواني ترمان لو شوينان نزيك كردوا
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين
0: موسى وهمو أوانش لقلي دابون رزقار من كردن
1: ثم أغرقنا الآخرين
0: باشان أواني ترمان نقمي دريا كرد
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
0: براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هي لسرد صلاتي خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: براسي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايماندار بالا دستا بسر بيبا وراندا بسوزو مهربانشا با ايمانداران
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ
0: هر وها بسر هاتو حوالي إبراهيم بو او خلق باز بكا
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
0: كاتيك بباوچيو بقومكي ود باشا او ايوات چيدا پرستن
1: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
0: وتيان اشكرايا ايما كومالي بدا پرستينو بردوام دورو خوليان ددين
1: قال هل يسمعونكم إذ تدعون
0: إبراهيم وتي ايا كاتيك كهانا وهاواريان بودا بنو دعاو نزادكن جويان لآهو نالو داخوازيكان تان هيا
1: أو ينفعونكم أو يضرون
0: ياخد دتوانن أوان قازان جيك يا زيانكتان بيبغينن
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
0: بتبرستان وتيان ايما او النازانين باو با بيران من بيني واوايان كردوا ايما شوادكين
1: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون
0: ابراهيم وتي باشا اخر ايوا النابينين تشيدا برستن كي اوشتان الشايستي برستنن
1: انتم وآباؤكم الاقدمون
0: براستي ايوا شو باو با بيراني ديرينشتان بهالا داتون
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
0: بيغمان همو اوانا دجمني منن بدجمني خوميان دزانم جگل لپروردگاري جهانا كان
1: الذي خلقني فهو يهدين
0: اوه درستي كردوم هر اورين مويم دكات بو بختوري هر دو جهان
1: والذي هو يطعمني ويسقين
0: او ذاتش خوی خوراکم پیدا بخشیت و تینویتیم دشینیت
1: و اذا مرضت فهو یشفین
0: کاتی چیش کن خوش دکوم او هر او چار سرم دکاتو شیفان بودنیرید
1: و الَّذی یمیتنی ثم یحین
0: هر اویش دم رینیتو لو دواش زندوم دکاتو
1: و الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
0: هر أو أميدم بيتي كلا قناهم خوش ببيد للروجي قيام الدا
1: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين
0: إنجا إبراهيم نزاي كردووتي پروردگارا زانياريو دانايو دصلاتي تواهم بي ببخشو بي وستم بكا بچاك كارانوا
1: واجعل لي لسان صدق في الآخرين
0: پروردگارا يادي خيرم بال سرزاري نوكاني داهاتو بمينيت
1: واجعلني من ورثة جنة النعيم
0: بمجرى لو كسانش كبهشتي پر لناز نعمت بدز دهنو دبن خاوني
1: واغفر لأبي إنه كان من الضالين
0: لباوشي شم خوش ببا براستي أول الرزي قمرا كان دابو ديارة هشتا لينا أميد نبوة
1: ولا تخزني يوم يبعثون
0: لروجي زندوبونوي أو خلكدا شرمزارو خجالت مكا
1: يوم لا ينفع مال ولا بنون
0: او روجي كان مال سود دبخشيتو فرياي آدمي زاد دكويت نمن دالو نوا
1: إلا من أتى الله بقلب سليم
0: مگر كسيك بدلو دروني پاكو بگردو پر لإيمان بخزمت پر ورگار گشت بيت
1: وأزلفت الجنة للمتقين
0: او كاتا بهجد لتاك كارانو خدا ناسان نزيك راوتوا
1: وبرزت الجحيم للغاوين
0: دوزخيش بو قمراو سرليشيوا وكان درخراوا

0: پیشیان دوتره لچوین اوانی دتان پرست لجیاتی خدا آیا یارمتی ایویان پیدا درید یا فریای خویان دکون؟
1: فکبکبو فیها هم والغارون
0: اینجا همیان بپالا پستو تندو تیجیو بتکانو گمراکان بسر رودا فرید درین ناو آگری دو زخوا
1: و جنود ابلیس اجمعون
0: او ری لگل هر همو سربازانو دستو پیوندی شیطان دا
1: قالوا وهم فيها يختصمون
0: بتبرستان ببتكانو برسرا وكانيان دلين برقو تشينوا لكاتيك دا كآجا ووتشيش ادجيرن لدو زغدا
1: تالله إن كنا لفي ضلال مبين
0: سوين بخدا براستي ايمن لقم رايكي اشكرادا دجيين
1: إذ نسويكم برب العالمين
0: كاتك كأيو من دبرد الرزي پروردگاري جهان يانوو يكسان من دكردن لقليدا
1: وما أضلنا إلا المجرمون
0: اما كس قمراي نكردين تنها قناه كارو تاوان باركان نبيت
1: فما لنا من شافعين
0: كوات اما هيجت كاكاريك من بونيا
1: ولا صديق حميم
0: يا خد هاو ريشي دل صوز هاو ليك مان بو بداد يا دل خوشي مان بداتوا
1: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
0: جا خوز قد زاريشي تر مولت مان بدرايو بقرينو بو دنياو بهوي اوو بچين الرزي ايمان دارانوا
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
0: براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هيا لسرد صلاة خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم
0: براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايماندار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهرباني شب ايمانداران
2: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خوي قول الله ملاي خوش وستان ببشتواني خوي قولا أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآني بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخوي قولا أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم اي مروف چيشتك توي توشي غرور كردوه بغرعي كردوه لپروردگاري شي بخشنده خاون كرم دواجار خواهي قورا بسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا افرمي شكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجار باسي ام پروردگارا كريمة اكا كا يكي لصفتكاني وبخشكاني بريتي اللتي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوه وتمان خلق ماناي هنا نبون يشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوك او هلهيه كاو تريت خالق او ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنا تبون لراستيا او وشي بدي وتمان بدي عسماوات ماني بدي مان هي ابداع مانيكا او يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن يشتيق لشتيكي تر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيك دهيا اتوشتيك اللي دروس بكي وكاتيك بشتيكي اللي دروس بكي بلان بچي شيوية دروستي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو تريد هيا لسر او شيوازي دروسي اكي او بيوتري خلق واتا خول هيا اتوى ام خوالب كي ببالنده كا پیشتر بالنده وجودی هيا بهي لشيوي بالنده ام قرد دروس اكي و دواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كربا برا بإذني خواهي قورا او بيوترا خلق كفرموي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اخلقو واتا قري لبرده سابو لشيوي بالنده اكا كا پیشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذني خواهي قورا او بوبو بالنده كواتا خلق بريتي لدروس كردني شتيق لشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعجار أفرمي الذي خلقك أو پروردگاري كتوي بديه ناوا فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا أندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك أي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقتوا بديه ناوا عندما مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوا فسواكا واتا ماناي ببيك مكوريش أقياني واتا تسوي كردو بطاوتي ببيك مكوري بديه ناوا دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناوا لسر شوازكي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزوجار أحسن تقويم واتا چي واتا أوانية كإنسان بجوان ترين شوية كذا زوجار برسيارة كري كخواي قورة أقري خواي قورة إنساني لسر أحسن تقويم دروس كردوا أي بوشي كسي نابيناية كسي قاشينية كسي دسينية كسي كم عندهما في أحسن تقويم واتا انسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلسنغان دنو معملي هيا لقشتا كان تكا فرمي ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا كواتا باسي خلقدنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبي اونا باسي اويك انسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوان ترين شيوه هيا خو اگر كسيك اما بكارنيني ثم رددناه اسفل السافلين او كاتا ما بيتو برو اسفل السافلين كواتا التقويم ليرا بمعناي حلصان قاندنيا في احسن تقويم بجوان ترين شيوه اتواني ما مالالا قلوش تكان ابكو حلصان قاندن بو هموش تكاني وجود وجيان وكون بكو بتواني جيانا كي جوان بو خيب دروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هزا كانم أم آياتا پیمان افرمی ای او کسی که جیانو خوش یکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و برای کوپیکیو به هاو سنگی بدی هنرای تو درست کراوی و تا چیشتی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانه لشته کیتر لسه شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوا فعدلک بکمال میزان جوانترین خاونی جوانترین هاوسنگیو جوانترین توازن لجیانه الذي خلقك فسواك فعدلك دعاية فرمي في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة طبعا ليرا تقديم يكيا في أي صورة بو قرنجي بيدانو تعظيم واتا ك في أي صورة بلين أم تقديم ليرا بو تشيا بو قرنجي بيدان واتا قرنجي بيدانا يعني واتا لحر شيويك كقورو قرنجا في أي صورة واتا لحر شيوازيك لحر وينيك كغورو غرينغا تو بدي هاتوي ما شاء واتبيت مشيئة اليريا اثباتي مشيئتي خواي غوريا مطلقي خواي غوريا اثباتي مشيئتي مطلقي برورد غارا ركبك كاف باء راء وات علو شيء شيئا وات كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواي غوريا افرمي تخرج منه حبا متراكما واتا يك لسر يك ها سير قولاقانم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولاقان بدي هاتو ريس كراوا اوا تركيبي بي اوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كان مصدرية ما بس اوهي كخواي قورا لهر شيء ويك بيو دروسيك ما كمصدرية واتا لهر شيء ويك خواي قورا بيويت ام انسانا بدينا ودروسيك طبعا ازا كانم ملاحظيك كلمة ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اقر كشتي بي اقر ولاغ بي اقر حشتر بي اقر اوتومبيل بي حرشية انسان بقوازيت اوه بي اوتري اوه ركبي بي اوتري واتا منا اياتك اويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو اندا مكاني واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا اتواني اوي ايو بيكات وام جستيا اتواني وال انسان بكا بيه بيه جينشيني پر وردقال لسر زيويا طموت من جينشين لبابي تشريفة چكا خواي قورا كإنساني بديه ناوا هدف امسيشت من هي استخلاف عبادة استعمار واتا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزوي اعودنكاتو هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اوي كتو جيانو كوند اعودان كردوا توا اوانا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اوانا تو صفتي جينشيني پروردگار لسرزوي پی بخشراو تو جنشینی خواهی گوری خواهی گورش انسانی وادروس کردو وابدیه ناو فی ای صورت ما شاء رکبک الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي وادروسی کردو کتوانه هی ببی بجنشینی خواه لری چیه و وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض خواهی گور اویل اسمانکان و زوی تسخیری کردو جرباری کردو بو انسانکان بو کواتا انسان برزن بشيوي كي هند جوان ور دروس كراوا بشيوي كي كامل و هاوسنگ دروس كراوا كأتواني تسخيري زيو آسمان كانش بكا بلا متروت مانا و انسان كان خويتي كإيراديني و كضعفي هي و كومل هيك شتي لجاني انسان واكا كإنسان او هزي هي داري نخاتو او آمانجي كبو بدي هاتو كا جينشيني خوا و عبادتو او داني سرزويا جبا جينكا عزيزان مروف فيري رزام منديو تسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهلنا بجاردو تانانت خيزان زمان قوميات أمان هيتش خوت هلنا بجاردو اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزموك سوكاري انسان خاواني فيز بي مند بسر خلقه بكا چون که همو اوی کاتو هته هیچی خود نیا هموی پروردگار پی بخشی بیش و هر کسی کش نقصه چی هبه کمو کوری نطواوی چی هبه ابی بزانه او ویستی خوایو ببی حکمت نیا خوای گوره کارکانی ببی حکمت انجام ناده اما حتی پی ما نفرمه ای انسان تو پروردگار یک بدیه ناوید تو پروردگار یک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خوي جورا رب بارورد كردنيش مرجنيها مو كاتب عطابت تو كاتيك منالك بارورد اكي مرجنيه بردوام شتي بي بخشي هني خوردني لي اجدوك ازاني زياني في اجاني هني شوين ناي لي بوي بشك ازاني خراب بوي زياني هي تو دار ميك اگر بوي گشبك ابي بيبريتو انساني جوايا خواي قولا پروردگارا پروردتكا هني جاربا عطاو هني جاربا منع اقلي ريايا كپروردگار فيرمان اكا ليكا مشي قرآنا لا كقرآن اكيتو ياكا مشي جيتا بردمت الحمد لله رب العالمين بيتا فرمي اي انسان تو بيوستد بحمد هيا تو ابي حمدي خوابكي حمد جای لشکر چکه شکر تنها بو اون نعمتانه که دست اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کر آسانی شا بو ای پتاله اینسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توي انساني ابي اقاد ليبه او توي انساني ابي اقاد ليبه بزاني ام پروردگار مهربانا كاتي منعي كدلي اكا او خد يعطايا بويا ام اهيتان ايزا كان فيري او مانكا كا ايما رازي بين بو بشاني خواه بيدا بين رازي بين بنعمتكان لكاتي بلام مصيبتكان تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خواه بين و همو كاتيكا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکن بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی دا هات و اچین اصر حلق کانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوا که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرضا مندی او صرفی بکن و السلام علیکم و رحمت الله و بارکاتو
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

0: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yawmiddin. Barizan u khoshawistan la Radio Mihrab Salawtan lebe. Khizmatana betana gina wala barnama kantan baqchay farmuda. Umedawarin wa ta'ala farmuda kani peygamberi khwa sallallahu alayhi wa sallam bakata bahari dalman جيان من لقلابه بكين عمل لجيان الرجان من ده لحديثي حفتي رابردو لخزمتانا باسي سيشتي گرنگ من كرك انسان انجام بدا لجيانيا يكميان محبتي الهي دو هميان رجا كردن لكارو كردو وكاني سي هميان خوفي بود روز بي لجيان الرجاني لكاتك توشي گناهو تاوانو خراب آبی. باس من کرد باوی که نفسی انسان و کو مالاد وایه. مالاد لبروی که تحکمی نیه بسر خویا یا بلین اگه کسی سر پرشتی نکا بگو من بلا ادالم لولا اکا نبروه انسان نفسی هی نفسی انسانش جار جار سرکشی اکا و لا ادا ابی زوزو بهوشی خویا بیتوا بویا خوف و رجا من هيا رجا ببه بوي که انسان هول بدا بدوای باشکانا بگره و خوفی شی ببه خاچی نکوه تا نیو حلو کمو کرتی و گناهو تاوانکان لدریجی ام فرمودو حدیثانی که باس من کد ابن تیمیه رحمتی خوالی بی افرمه فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون فإن ونا قائدها لم تستقيم لسائقها وإن ونا سائقها لم تستقم لقائدها فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك فغايته أن يستطرح للقدر أفرمي علمي إنسان زانستكاني أو كوري أغريفيري أبي وأي بخشي او بيغمان بقائده وتا سر كرده عملكيشي بريتيلا شوفيركي نفسي انسان حارون حارون وتا وكبلي جيجيرنيا اگر ورياي نبه اگاي لي نبه او امسا يقيك هيتي براسي سري لي اشيوه وسريج لقائدك اشيوينه اگر مستقيم دامزداو تواو چاقبو هو بيقومان با قائدة كي سركوتوا اگر او علميك هيتي علميك لاوازو ضعيفو كمبو بيقومان با سايقكيش ضعيفو لاوازو كما بي ناتواني سايقكي بجوانيبكا و اگر علميكي پربو چاقبو تايبدبو بيكمو كورتيبو بيقومان با قائدة كي قائدة كي چاكا سركداتي كي چاكا و پاشانيش بيقومان بن او سايقي كهيشيتي بحالایا ناکوی بملاولایا کواتا اگر انسان رگی محبتکی ترگ نکرد وازی لینینا بیگو من با ام کسا اگاد بمبستو مرامکی و رجا کش بیگو من با رجای خوای تعالی یچی کل فضیلت جوانکان که انسان انجامی بدا لجیانی روزانی دا کبیه بی بختهور بی لجیانی دنیا و قیامتا و انسان بی براسی هر چیشی کردوا نيالت خوف رجاي لكيز بچه ونا بي خوف ظالب بسر رجاكيا بوي كبلي ولا اتر من گناح بالي كشاو بسر ماو كور رجاي نماو بطاقتي كاو بأميدي كان نابد چون كبراسي وناش كره انسان لها مشتهر امين بي گناح بكاتو خوي برالاب كابا نوعكو كأنما خواب رحمة بالي خواب رحمة بالام لعينن كاتا انسان بيتوزك أغايشي لخوي بي ابن عباس رضا رحمتي خوالي بي أفرمي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر كابراء برسياري لبيغمبري خواكي صلى الله عليه وسلم درباري قناها قوركان قال الشرك بالله والياس من روح الله والأمن من مكر الله سيشتي بودز نشان كر يكميان شرك بو خوا قرار دان كا قورتريني شركة كان دو هميان بأميد بون لرحمو بزي خواي پروردگار سي هميان أمين بون لمكري خوا أما نشر خرابة إنسان أبي أغيلي وبي يعني تولو بيني خوف ورجاء بمين روا خوفكت لقناه تاوان وكم ترخمي وكم كورتيكان بي ورجاء كيش چاوري أجرو باداشتو چاوري أوب كيكا وخواي قول جزاو باتو إتر أوي شي تسليمي خواي پروردگاركا خواي تعالى خواي أزاني چي لتوكا كواتا زور پيوستا إنسان كخوي بعبدي خوا أزاني گرنگي بدا بمسي ركنوا كعبادتي أنجام دا لجياني روجاني دا محبتي خوا رجاي خوا وترز لخواي پروردگار سبحانه وتعالى بو أويكا دا بمزري أو طاعة عبادتيك أيكا ولسرهمو لسنور درچونو زيادة ربي كردن لنيو عبادتكانيا ويان كم ترخمي كردن لنيو عبادتكانيا يعني لوج رزقاري بيه بلكو خوي لم بينها بيها لتوابو أويك عبادتكي جوانو تندروستو چاق أنجام بدا تابختور بيه لدنياو لقيامته دلي إنسان براسي بيويسي بوهيا ك يعني محرك كاني جولين ركاني ناو أمدلي إنسانا أبي براسي آقاي ليبي همو يشك لأيما بيويسي من بم محرك هيا بم جولين ري ناو ناخ من هيا موهي كبقين بم بستكان من بقين بهدفكان من خوشويستي خوا رجاي خوا وخوفي خوا لدل معنا بيت أويش با چنشتك لزنشان كراوا يكميان أويا كثرة الذكر للمحبوب يكميان أوي كإنسان واليك محبة تكاور رجاك يهب مينتوا بديتيا لا زور ذكر كردن إخواي پروردگار إنسان كزور ذكر كر ياد إخواي تعالى زور كرد بيقومان با أمكسا بيوز دبي با خوشوستك إيوا باشرين خوشوستي كتو بيقري بديتيا لأ الله خوشوستي دنيا كاتية خوشویستی شهوات و آرزو کاتیه خوشویستی بلین امیکل دنیا انسان بدوای راکا کاتین همی بلان محبتو خوشویستی خوای پروردگار لناو ناخی انسانا بمینتوا بگومان با تاسرو و با قیامتیش بگومان با انسان بختور بپی تا خوای تعالی لقرآن پی معنا فرمی یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلة أم آية قرآن يبيروزا فيمن رأى جيني بويك إيمان دار حزي لذكري خواه فرمي ذكري خواه زور بفرمون زور بكن چونك خواه تعالى أوي بي خوشة هتكا تتو يادي بكي خواه تعالى جيادي توأكا خواه تعالى آقاي ليتبه بويا ضرورة لسلمان بيويستك إيما بردوان بين وزور أنجامي بدين ذكري خواي پروردگار بو اوي كبغين با محبوبة كمان بغين بو كسي كخوش معنوه كخواي تعالى خواي پروردگار دو هم خاليان لجولي نري دلي انسانا كان بو قيشتن بمحبتو رجاو خوف بريتيا لمطالعة آلائه ونعمائه اوي كإنسان يعني سيري نعمتو بخشكان إلهي بكا بسر خويا بتشوار دوريوا وهي تعالى القرآن فرمي فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قصر فرازي دوي لقيامتا دنيا وقيامت آدي سباسي بروردگار بكو نعمتا كاني خواه بسر خوته وببينا وأما بنعمة ربك فحدث وهي تعالى بي خوشة تحدث بنعمتا كاني بروردگار وبكيواتا ببينا نعمتكان بسرتو همو نعمتكيش براسيه خواي پروردگار وما بكم من نعمة فمن الله همو او نعمتاني كأيما لجياني روجانا من اي بينين بيقمان بينه خواي پروردگار وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة خواي تعالى نعمتي ظاهر وباطني بيدابين ظاهر او نعمتاني كأي بينين لجياني روجانا من بكاري اهينين اي بوشين اهينين اي بين اويك بمصلحتي جياني خومان بكاري اهينين نعمتي زورا ونعمتي باطني مان هيك انسان أغيليني أمهمو نعمتي كدرا وبمنوتو لا دستقاتشو زبان من لا أقلو بيرو هوش من لا دلو درون من لهمو أشتانيك هيا لا أوهمو مكائنانيك للشي إنسانا لا دلو ورشي لو معي دو شاوكانيو أمهمو أجهزيك للاشي إنسانا هيا همي نعمتي إخوايا نعمتكان تو نايبيني شاول لينيا بعض النعمت هيا هر هسي شي بيناكي بلام قورترين شتك خواي تعالى دايوتي بتو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أقل بيدا بنشي يك نعمة كاني خوا بسر خوتو بجميري براسينات واني تواويكي چونك نعمة كان أو اند زورا أو اند فراوانا أو اند بربركة تواو نابل كواتا برزكانم إما أبي أقامان ليبي بمدوشتا أتوانين جولين ريدلا كان من وابستقينه بمحبة إخوائيه هر كاتق إنسان نعمتكان إخوائي بسر خو بيني وبيني إخوائي تعالى أوي لأسمان وزويايا همي بو مسخر كردوا لغير إنسان بلين لمرومالات وحيوانات ودغلودان ودار ودرختي همي بو كردوا تبردستي وإيمان الشوتة دلي أم إنسان وبيويستا آغاد ليبي بيري ليبكيتو كأم نعمتانا بها وان تانية إلا ما بس اكي بي هي او اشكي انسانا بالرجاي تياي هبه وترسي شي بيه اعم نعمتانا بكار بينا لقناها لخرابيا لبي فرماني خوايا وابي خوي برازيني توا بكو مالا صفتي جوان تا بزاني چون تعامل بكا لقل اشو كاركاني جيانيا تا نعمتكاني خوا زياتر بسدي هو بيه يكيق لا زانان ابن تيمية رحمتي خواي لبي فرمي وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها أفرمي محبتي إخوائي كالدل إنسان أبو أصلي همو عملك آيني عملك مسلمانتي منو توي خوف ورجاء كيش هو كارك أنبو أوي كإنسان دل نيابته بدوايا بقرتها دستي بكوي أو خوف رجائك هيتي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دوي هولدا تبكوشن بأويك بغن بوسيلة وسيلة كتشيا أيهم أقرب شيزور نزيك الأخواي بربردقار ونزيك بيتوا ويرجون رحمته ورجائبك لرحمة بزيكان ويخافون عذابه وأويشي دسكيوك وي تعالى بباريزي لا عذاب إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أوانيك إيماني أن هي بخوا وبروجي دواء وهجرتي أن كدو جهاد تيكوشانا كان لبيناو خوا يعني لبيناو محبة إلهية أوابي قمان بن أمانا أغن برجاي خواي پروردگار رجاي خواي شان دزدك به يعني طاعة وعبادة كان يعني اللي قبولك له كواتا برايزة كانم إما أبي بدواي هرشي خير وبركة وخوشي وشاكيكا هاي لجياني دنيا ما نعمتكاني بسر معنوي بيدوزينو ولي بقرين تاوكو إن شاء الله بختور بين لجياني دنيا وقيامتا وسر برز بين ورسور بين واما اللي بكاكا وأوسي بناغي محبتي إلهية دسمام كيو لقيسمان نتشي لكوتا يا برايزة كانم علي كري أبي طالب رضا ورحمة إخوائي لبي أفرمي لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه رجاي نية هيج بندق لبندكان إخوائي إلا رجاي لا إخوائي هي وترسيج لدليانية لناخيانية إلا لقناها كان نبي كإنسان أما وايلي أكاكا ببسرته بعبادتك باشو ودلي ببسرته بخواي بروردقارو ليردا دينك وتاي برنامج أمجارش من وي تعالى طاعة عبادتها ملاك من قبولك لقناها كان من خوش به لقناه دايك وباوك من خوش به زندو كان من سلامت بك لبلا مصيبتي أرز وآسمان بما بارزه وي تعالى أم حديث جوانانيك وحديثي بيغنبري خوان صلى الله عليه وسلم بكاتب هاري دلمان جيان من لقليا ببختور من بك سركوتو سرفراز من بك لدنيا ولقيامته تبرنامه كيوتا روجيشك بخواي قبرتان اسمينين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام.

بلخوا أرحم الراحمين فرشتو جن بشر بمنا وبانجي لأكن يا أرحم الراحمين.

دعاي ميكال جبريل بارانوي إسرافيل نالو نواي إسرائيل يا أرحم الراحمين.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسناتو چاكي بودنوسيو صد گناهو تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبه.

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ودكيدكا هتاوكو ليدا بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويتيوا بيسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا دي خويني هتاو كدبيت ماي اوي خواي غورا لي خوش به. اوش آيتكاني سوري الملكة كبتبارك الذي بيده الملك دس بيدكا.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتا برائي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوه بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بک بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوام پیموتی اوابله بنبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتا براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمت خوی داد دناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وا تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم بدستی خوتا حز کیت لم خوم دا خبرم دکیتو وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنو هرب دستي خويتي پیشوا مسلم گراویتیو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتخوايا يعني من تو خود درستت کردوا وخود ولدقري تواب ولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا ليكوايا اگر زندوي دكي تواب لم خوا خبري دكي تواب اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خواه گرده مرینی آهلی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خواهی لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو عن سهیل قال كان ابو صالح یأمرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه الايمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتا سهيل كما مستي جريري ما مستي زهيري ما مستي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دی فرمو پیمان کاتی کسی اگل ایو دیوی که بچه تسر نوینی نسناکی با اما بله اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واتا أمن زايب اخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن ای پروردگاری ایما ای پروردگاری هموشته ای او ذاتی کل تومی رقو تقو وشکو برین چوزری سوزو ناسک شیندکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی ای دابزینری توراتو انجیلو قرآن او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنایتو لشری هموشته
کجلوی وال دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری کدبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوز مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران د وبم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناي نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بيجيگو بيشوينو بيلانن پشوا مسلم گراويتيو فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نويجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقي جماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. پیشوا مسلم جرايته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر كسي سر لبيانيان يا سر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسبيحاته يا لو زياتري كردبه. پيشوا مسلم قراويتيوا. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه وسلم. جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه وسلم یکی کلدائکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا. حریفی باو که آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پارا و بیادی خوا بوا. زور جاران کنویش بیانی دکرد
لسر جيگه نواجهكي داده نيشت كماله نوك خورما یا برده ورده لبردمي خويده داده نا وقت تزبیحي امرو حتا چشنگاوه کی درنگ لباتي تزبیح ويرد و یاد و تسبیحاتي پیده جمارد لطمان 65 سالي دا لمانگی ربيعي یکمی سالي 56 کوچی دوائی کردوا رضا و رحمتي خواهي گوره لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

0: تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چنخو شكرا اوستم جار جار بوتو نجدا أبستم
1: نجدا أبستم
0: الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم
1: بغائبانا حمدت بو أكم
0: كقيم أوي بلين إياكا بنش أي حضور ظلم روناكا خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

أحد كفوا أحد بها أكو فهرواب وتاكو أبد تكو أبد.

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله

تحيتهم يوم يلقونه.

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل عليهم.

حكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج